0: انا بقيت ايه، عندي $50 للموبايل، وعندي $300 للعربيه، وعندي $200 انت فاهماني؟ فبدا اللي هو ايه، في الاخر بقى عندي كميه كبيره جدا من الفلوس اللي انا بدفعها.
1: انا دلوقتي لكن زعلت من حضرتك، دلوقتي حضرتك بتحاول تفوقني من الحلم اللي انا فيه.
0: هو كلنا، هي الفكره في كده، الفكره في ايه، ان هو فعليا هو ما بعليش حاجه قد ما هو عمل لي تجزئه للالم اللي انا كنت بشعر بيه. بس
1: صحيح، سهل لي الموضوع. يعني
0: اسهل لك الموضوع، حاضر. الفكره اسهل لك الموضوع، ان احنا بدانا نبقى عشان نشعر بشعور المتعه وان احنا ناخد السلعه دلوقتي، كان في محددات وفي حدود كتير جدا بتمنعك من ده، على راسها فكره انا معيش فلوس، المرتب الشهر ده مش هيكفي ان انا اشتري ده. فاللي حصل ان هم تدخلوا عن طريق الفاينانشال تكنولوجي او التكنولوجيا الماليه، وبدا يلعب او يشيل من عليك شعور الذنب والالم ده. فبدات انت يحصل لك ايه، بكل بساطه قرار الشراء عندك بقى اسهل، وبالتالي بدات تاخده بدون عمليه تفكير مطوله.
1: طيب وده شيء كتير ايجابي لبعض الناس.
0: ده شيء ايه؟
1: ايجابي لكتير من الناس. امتى المشكله تبتدي تظهر؟
0: انتي نقلتيني نقطة تاني، بس اوكي، اللي هي فكرة انا مثلا هل انا بعمل تمويل استهلاكي ولا بعمل تمويل استثماري؟ نفترض مثلا انا ديزاينر محتاج لابتوب، اللابتوب ده يكلفني $1,500، اوكي انا هشتريه على 4 شهور 6 شهور، بس انا اوريدي هيجيلي من وراء دخل شهري برقم هيساعدني في شغلي، ده ما فيش مشكلة خالص ان انا استخدم فيه الخدمة بتاعة الدفع لاحقا. ليه؟ لان انا اوريدي بعمل عملية استثمار. لكن ايه رأيك بقى ان انا هسافر في الصيف ده او هطلع فسحة السنة دي بس كلها مدفوعة على 6 شهور؟ نرجع بقى النقطة ان هي مش كل عمليات الشراء اللي بتتم بالطريقة دي غلط، لا، هي الفكرة ان انا بشتري وانا فاهم انا بشتري ده ليه، وهل هو الحاجة استهلاكية او استثمار بشكل ما.
1: يعني بكده هنتكلم عن نطاق النقاط اللي هي إيجابية والنقاط اللي هي سلبية. يعني حضرتك قلت كلمة سحرية في النقاط الإيجابية، يعني أنه لو اشتريت بوعي ولو في كمان عملية الاستثمار. يلا فكرتين طلعوا دلوقتي، بس أكيد في أفكار تانية إيجابية.
0: هو بوعي نرجع،
1: عشان برضو
0: ونقيم.
1: الناس ما تحسش بالذنب قوي. لأن أنا متأكدة في ناس متورطة كتير قوي.
0: ما هو اتورط لأنه ما فكرش وحسبها. هو اللي بيفكر بوعي ده اوريدي هو بيبقى عنده خطة ماشي بيها. أنا مش ماشي كده، أنا ماشي بخطة، ماشي بمنهجية، أنا عارف أنا بشتري إيه ونازل قبل ما أدخل أتسوق أو كده، ببقى عارف أنا طريقي إيه وإيه اللي بشتريه.
1: صحيح.
0: طيب هي المشكلة بقى، هو الخدمات اللي زي دي بتصطاد مين؟ أي حد مش محدد وجهه ولا عنده خطة لأي حاجة. دول بيبقوا عرضة للاصطياد في الحاجات اللي زي دي. وللأسف انت ممكن تلاقي سلوك المالي وصل ان هو مديون لأكتر من شركة.
1: صحيح.
0: وفي نفس الوقت كمان معاه فيزا كارد وبدأ يدخل في دوامة الديون. ليه؟ لأن هو، ودي جملة ياريت يعني نفكر فيها كتير، انه للأسف رهن مستقبله للوقت الحاضر. الضريبة غالية على فكرة. انا ممكن هقعد اشتغل 2 سنين قدام او 1 سنة قدام عشان ادفع مقتنيات انا حصلت عليها دلوقتي. فلو المقتنيات دي او السلع دي مش هتساعدني يا سميرة الايام الجاية انها تزود الدخل بشكل ما، ان هي تحسن مستوى الاجتماعي مستوى المادي، يبقى انا رهنت المستقبل للحظة موجودة دلوقتي، وده الخطر.
1: صحيح.
0: وده الخطر. فده السيء. طب الجيد بقى، الجيد انك انت بكل بساطة انا بشتري حاجة هتزود دخلي بشكل ما. حد مثلا معاه، هو محتاج معدات تصوير، هو مصور، فانا محتاج كاميرا تكون قوية في التصوير، كواليتي بتاعتها مواصفاتها بشكل معين. طب دي هتعمل معايا ايه؟ بدل ما كنت باخد اوردرات او بعمل طلبات مثلا بالرقم ده، لا هزود، هطلع مكان تاني، هعمل تصوير في اماكن تانية. فبالعكس انا كده، ده كده انفقت انفاق استثماري هيزود دخلي مستقبلا.
1: طب ما ممكن كمان افكر حتى لو اجازه فعتها بالتقسيط، لو هي اجازه والاجازه دي هتبقى منفعه ليا وهتريح لي اعصابي وهتخليني اكون منتجه اكتر، هل ممكن نعتبر انه الفكره دي استثماريه وإيجابية، ولا هنا كمان حضرتك

0: بتحط الفكرة دي بنطاق إنه أنا رهنت مستقبلي في الوقت الحاضر.
1: الأجازة دي من ضمن الخطة يا سميرة؟
0: ما لو خطتي إنه أنا أكون رايقة
1: ما هو
0: ومرتاحة
1: خطتك انت رايقة، لكن موازنتك تسمح بده ولا لا؟
0: ما أنا معرفش بقى، ما هو عرض عليا إنه أدفع بكذا مرة مش هحس بيهم، فأنا حسيت إن أنا الميزانية بتاعتي تسمح لي.
1: طب هو لما عرض عليكي خدتي القرار، فكرتي، شفتي الواقع اللي انت عايشه فيه، وبعدين اديتيله الاجابه، ولا عرض عليكي وافقتي واديتيله الاجابه؟
0: يعني هو ده الموضوع يعني.
1: طبعا
0: لازم
1: طبعا انا هو عرض عليا سؤال، العرض ده يتناسب مع الخطه اللي انا حاططها؟ انا فعلا السنه دي انا فعلا ناوي
0: يعني ما يكونش تاثير
1: بالظبط. بالظبط مش ظبط. هي الفكره في ايه؟ ان هو زي ما بقول لك هو شال الالم من عليا. الالم على فكره كان بيعمل نقطه جميله جدا. ايه هي؟ فكره ان انا بيبقى عندي لحظات افكر.
0: أوكي.
1: يعني مثلا احنا كنا بنقف قدام السلعه يقول دي ب 2000 دولار ب 3000. اوكي 2000، طب انا دلوقتي معايا كام؟ طب باقي كام؟ فهو هو هو هو طبعا هو كتكنولوجيا ماليه عملت حاجه نفسيه رهيبه جدا، وهي ايه؟ انها شالت الالم اللي هو كان غصب عنك بيحولك لنقطه التفكير، شالته عنك، فاصبح قرار الشراء سهل. فانت ممكن تدخل للاسف وتكون مصيده بالنسبه لهم. أوكي. وتبدا تشتري من غير ما يكون في خطه ممنهجه لده.
0: على حضرتك يعني الجانب الايجابي انه انا كنت حتى لو في الم كنت بفكر، كنت واعيه بحالتي دي. اما اقبل العرض بتاعهم اصبحت مخدره يعني تحت تأثيرهم. أيوة. في أي وقت يعني زي ما هشتري الأجازة هشتري بقى حاجات تانية ممكن ما كنتش محتاجها قوي.
1: بالظبط. والألم يا سميرة بيعمل حاجة حلوة قوي، إن هو مش هيمنعك من الشراء على فكرة. أنت ممكن تتحدى في الآخر وتشتري، بس بيعمل حاجة أنا بالنسبة لي ككوتش مالي قوية جدا، بينور لمبة داخلية في عقلك. كل شوية بتنور، انا عاوز اللمبه دي. على فكره اللمبه دي بتبقى بدايه التغيير. فكره ايه؟ على فكره اللي انت كل شويه يجي لك كده هاجس، انت اللي عملته غلط، انت ما عندكش الموازنه دي. اللمبه دي مجرد منوره جوه، دي بتبقى بدايات للتغيير.
0: اوكي.
1: انا بقى مسحت كل ده خالص. تخيلي بقى انا مسحت ده كله وقلت لك بص ده ب 1000 دولار، احصل على المتعه اللي موجوده فيه دلوقتي، سافر اتفسح اعمل اللي انت عاوزه، ومش مشكله هتدفعهم على 4-5 شهور. طب انت محتاج مني ايه؟ فانا بالتالي لا، انا هبقى مبسوط جدا. ليه مبسوط؟ لان انا خلاص شعور الالم اللي كان واقف بيني وبين السلعه ضاع. فانا
0: حضرتك بتقول وفهمت قد ايه الموضوع اللي حضرتك اقترحته علينا النهارده ليه جانب نفسي اساسي. بتقول انه الرغبه دي ضروريه ومهمه، ومش ضروري نحقق كل رغباتنا كده بسهوله، لان لو انا عندي الرغبه دي هتخليني أفكر، حتى لو أنا الرغبة دي مؤلمة لأن مش عارف أحققها على طول، المهم هتخليني أضع خطة، خريطة جديدة، أفكار جديدة وخطة جديدة.
1: صح.
0: لو رحت صح. على طول استجبت للعرض ده، أنا كده لغيت كل الحاجات دي وهكون زي دمى في إيد الشركات دي.
1: بالضبط. بالضبط. عشان كده احنا ممكن نخلي العميل يتراجع عن قرار الشراء او يفكر فيه بطريقه صحيحه بثلاث اسئله يا سميره.
0: اوكي.
1: اول سؤال ممكن يسال نفسه، لو انا مطلوب مني ادفع المبلغ ده كامل مره واحده، هل كنت هنفذ عمليه الشراء؟
0: وي. صح.
1: ده واحد. يعني انا وانا واقف كده، ده دلوقتي ب 1000 دولار، هم قالوا لي ادفع 100 دولار والباقي هتقسطه. طب سؤال بقى، لو هو ب 1000 دولار فعلا وانا معايا ال 1000 دولار، كنت هدفع المبلغ ده دلوقتي فعلا ولا لا؟
0: لو الرد لا
1: لا يبقى خلاص ما تشتروهوش فعلا.
0: خلاص.
1: اتنين، انا اقدر اشتري السلعه بال 1000 دولار كلها ولا انا بس دلوقتي اقدر ادفع القسط الاول؟ ده سؤال مهم تاني. ليه؟ لان انا ممكن اصلا ال 1000 دولار دي انا مش متوقع انها تيجي الفتره الجايه، لكن انا كل اللي اقدر ادفعه دلوقتي هو ال 100 دولار اللي في الاول. فده سؤال تاني، هل أنا قادر أشتري السلعة ولا قادر أدفع القسط الأول بس؟
0: صح.
1: نقطة التالتة، هل أنا بشتري بدخل النهاردة ولا برهن دخل أنا لسه ما خدتوش؟
0: صحيح.
1: فعلا. يعني أنا عاوز أقولك على فكرة على موضوع الشراء ده، الناس بدأت ترهن. يعني ممكن في الآخر أنت ما تيجي تحسبها ماليا، تحسبها بالمرتب كده، تلاقي نفسك راهن لك 2-3-5 من عمرك اللي جاي. والله للأسف 5 سنين من عمري أنا راهنهم كلهم لسلع انا حصلت عليها دلوقتي. ونرجع بقى نقول ايه، احنا في دايره ضغوط ماليه، انا بدات يجيلي اكتئاب، انا عندي احتراق وظيفي. طب هو جه منين؟
0: صح،
1: هو جه منين؟
0: كلام حضرتك والأسئلة دي بتفتح بواب تانية. أولا الشركات دي بتصطاد كتير، متهيألي كمان ناس معينة، يمكن فئات معينة من الشباب المراهقين، الناس اللي ما عندهاش الاستعداد إنها تفكر كتير على مدى يعني بعيد. وكمان حابين نعرف بتكسب حياتها إزاي الشركات دي، يعني إيه هي الإفادة، لأن ما بنقول بتسهل لنا الاستهلاك أوكي، بس هي بتستفيد كتير قوي. يعني من كم سنة كنا سمعنا عن الديون دي الريفولفينج اللي خلت ناس كتير على البلاطة. فإزاي الشركات دي بتختني على ظهر الناس اللي هي بتحلم بحاجات يمكن هي مش محتاجاها؟
1: صح، هو أول حاجة سميرة السلعة أنت شفتيها على الرف بكام، اديني رقم، شفتيها برقم، اديني رقم كام مثلا لقيتيها بكام على الرف في المعرض
0: محل في ألف دولار، خلينا على ألف دولار.
1: هتشتريها بالألف، هو ما زودش عليك أي نسبة. طيب بعدين هياخد نسبة من صاحب المحل، بتتراوح بقى من دولة لدولة، ممكن 3-4-5 في بعض دول الخليج، وكده توصل 8% ممكن من السلعة. تمام،
0: أوكي،
1: خد 8% منه، فهو كسب منه. طب مين النقطة بقى اللي الناس مش واخدة بالها منها، وهي حتة اقتصادية شوية، الشركات دي نفسها بتجيب فلوسها منين؟ يعني الشركات دي الفلوس اللي هي بتسلفها للناس أو اللي هي بتدفعها نيابة عنهم في السلع بتجيبها منين؟
0: صحيح، بتجيبها منين؟
1: بتدخل البورصة مرة تانية، تطرح سندات تلم عليها ديون، وتكرر الدايرة دي مرات ومرات ومرات، بيتخلق دواير من الديون غير طبيعية.
0: يعني الديون دايرة بتغذي الديون.
1: بالضبط كده، بالضبط، لدرجة ان انا يعني انا الاحصائيات ممكن مصادرها مش معايا، لذلك مش هذكر اسماء الدول. بس ممكن تفاجئ تلاقي ان دولة كاملة او دول مديونة باكبر من الدخل القومي بتاعها لمدة كام سنة، نتيجة حجم الديون اللي الناس داخلة فيها كدوائر.
0: طب ليه بيسمحوا كده؟
1: عشان السوق يشتغل. واحنا خلي بالك احنا برضو عندنا قضيه الايه، عارفه قضيه الدجاجه والبيضه كده، فكره ايه مين فيهم الاول. احنا نفس القصه في الاقتصاد، هل نسمح بالتضخم وزياده الديون، ولا نفرمل ونوقفه ونعطل السوق؟ فما هو انت عليه ايه البديل؟ ما انا لو مش هستخدم الديون عمليات الشراء هتقل، وبالتالي دوره الاقتصاد هتقف.
0: بس انا مش مجبور اشغل السوق،
1: انا بس انا لو انا
0: وادفع الثمن، الدوله بقى هي حره.
1: ما هي الدوله برضو بتعمل ايه، الدوله بدات تتدخل في الدول، طبعا بتكلم على الدول كلها، بدات تخلي البنك المركزي ينزل بوليسي يقول له ايه مثلا، في كم ابلكيشن عندك في بلدك، 4 اكتر حد تقدر تستلفه منهم كلهم 2000 دولار، 1500 دولار،
0: وانت بتكسب كام والدخل بتاعك ازاي،
1: بالضبط، ونعمل لك ريتينج.
0: في ناس بتلعب في الاشياء دي والاوراق المطلوبه.
1: طبعا
0: يعني النهارده في فرنسا مثلا في شباب كتير بيدخلوا متاجر وبيعملوا الكروت دي وهم ما عندهمش اي دخل، ورغم ذلك بياخدوا برضو بيتدينوا بيشتروا
1: انت
0: أشياء.
1: مش ملاحظه حاجه سميره، ان معظم الحاجات دي بيتاجر بعدم وعيك؟
0: طبعا،
1: بس كده
0: طبعا، عشان كده كنت بقول لحضرتك ان هم بيتوجهوا لفئه معينه للناس. في نفس الوقت حضرتك اتكلمت عن النقطه الايجابيه، يعني في نقاط ايجابيه ولكن هي طبعا محدوده في الاستثمار، فالواحد ممكن يستغل الاشياء دي او العمليات دي علشان يقدر يطور من نفسه.
1: صح،
0: باي طريقه بقى؟
1: ان هو يبقى حاطط خطة لي نفسه، انا عارف انا بعمل ايه، انا محتاج ايه وهجيبه. فكرة الدين الجيد والدين السيء، دايما الدين الجيد بيكون مرتبط بانه بيزود دخل بعد فترة ما، او ان انا بشتري حاجة قيمتها بتزيد عبر الزمن. الدين السيء دايما مرتبط بالاستهلاك والمتعة اللحظية. انا لو هسمي الدين السيء ده اسم، عيش الآن ادفع لاحقا، تمتع الآن ادفع لاحقا، هو ده اللي بيتباع.
0: أوكي.
1: هو ده اللي بيتباع. فكرة
0: يعني
1: ايه؟
0: لو اتكلمنا عن مثلا بيت اخدنا قرض علشان نستثمر في بيت، دي حاجة تانية.
1: ده جيد لان قيمته عبر الزمن بتزيد. بالاضافة انك تبديلك هتعمل ايه؟ انت هتأجر، فانا بحفظ القيمة الايجارية في صورة مدخرات. لكن لما اجي اتكلم في حاجة بقى، انا دلوقتي استمتع الان وادفع لاحقا. فانت بدأت تدفع على مدار سنين جاية، بتدفع تمن متعة انت قضيتها من 3-4 سنين.
0: خلاص انتهي. طب لو انا علشان برضو ما نزعلش الناس مننا، لو انا مثلا بحب الموضة واللكجري وقلت الذهب ده يعني هستثمر فيه وهشتري
1: دهب.
0: طب بلاش الذهب. طيب عندي استعداد، بحب الشنط اللي هي على الموضة قوي، ودخلت وحضرتك اكيد شفت اسعار الماركات وبيوت الازياء الكبيرة، فدخلت كده جبت لي شنطة ارماس او شانيل واستثمرت فيها، فيلا قلت ده استثمار، هل ده ينفع اخد له كريدي ولا لا؟
1: اوكي سؤال، هل ده من ضمن من ضمن البادجت بتاعتي؟ ده من ضمن موازنتي؟ يعني انا دايما دايما مثلا اجي في الموازنه احط نسبه كده اسميها للشراء العاطفي بالنسبه لي، حاجه كده انا بحبها وبحب اشتري بيها، بس هي بتديني دافع للحياه.
0: يعني رجعتنا للثلاث اسئله.
1: طبعا
0: قفلت علينا الدايره. خلاص فهمت دكتور هيثم. يعني الواحد يحوش الفلوس دي تكون عنده وبعد كده يبتدي يستثمر زي ما هو عايز.
1: او يستثمرها ويعيش من ويجيب العائد بتاعها يشتري بيه اللي هو عاوزه. لكن فكره ان انا اصرف اصرف اصرف، انت دخلت في دايره استهلاك للأسف صدقني، يعني فعليا بتأثر عليك نفسيا بشكل كبير جدا. بعد فترة بتشعر ان يعني لا انا مضغوط، انا تحت ضغط. وده على فكرة سميرة ده مش بسيط، ده بيتطلب مرحلة وعي عالية.
0: لا في ناس كتير انتحرت لان مش عارفة طبعاً. مش قادرة تسد يعني ديونها. فالموضوع ما هوش لعب وجد جدا. وانا بشكرك دكتور هيثم الروبي انك كلمتنا عنه وبطريقة بسيطة وواضحة جدا، فكده كل الكروت في ايديكوا. فالواحد اللي عايز يعني يعيش المغامرة دي يبقى عارف
1: هيلاقي ايه بعد كده.
0: بالظبط. انا بشكرك وبقول لك الى اللقاء. والعصفورة قالت لي انك هتشرفنا في باريس في استوديوهاتنا.
1: أيوة ان شاء الله.
0: احنا مستنيينك. أيوة على نار.
1: شرف لي وسعيد جدا، وان شاء الله نتقابل بالخير
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.

نوردو وأحمد سعد في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لكل جوفي, شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية, شكرا أكيد ليك مازن خليل. أدوما, باي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها طبيب تعرفونه دائما يساهم معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، دكتور أنطوان جديد الاختصاصي في أمراض القلب في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس. أهلا وسهلا فيك دايما.
1: مرسي، أنا سعادتي أكبر أنه شارك معك سونيتا.
0: شكرا دكتور أنطوان، ومستمعينا دايما يحبون نصائحك، يحبون أسلوبك في توصيل المعلومة الطبية الصحيحة، يعني كما تعلم اليوم في دكتور شات جي بي تي، في دكتور جيميني، في دكتور جوجل،
1: بس كارثة،
0: كارثة على أطباء القلب خاصة يبدو. من هنا اخترنا موضوع الحلقة اليوم، نمط الحياة العصري والقلب، كيف تحمي نفسك من النوبات المفاجئة. يبدو أنه نوبات القلب المفاجئة ازداد عددها في الأونة الأخيرة، ستقول لنا إذا كان ذلك صحيحا أم لا، خاصة بين الشباب. أنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى كيفية إنقاذ عضلة القلب في 11 دقيقة فقط، ما بعرف إذا كان ذلك ممكن، ولكن ستقول لنا أيضا تعقيب بسيط على الدراسة. باستطاعة مستمعينا متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب، من خلال الفيسبوك لايف، على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة، ونتابع مسابقتنا معك. دائما نفسح المجال لكي يفوزوا باستشارة مجانية معك عن بعد. طبعا أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت دكتور أنطوان جديد في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا على الفيديو لإخراجك حلقة اليوم وكل حلقات الصحة المستدامة. إذن أول من سيعطي الإجابة الصحيحة سيفوز معك. شكرا سلافة عويشق أيضا على التنسيق. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة الدائمة لكل حلقاتنا. نبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة

0: بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماسة. وفي تل أبيب تجددت المطالبات الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر. زياد حلبي، القدس.
1: تسخين للجبهات عشية الانتخابات الإسرائيلية، غارات واغتيالات في غزة وضربات في لبنان ونقاش بشأن تجدد القتال مع إيران. مسؤول إسرائيلي بارز يقول إن نتنياهو وترامب يناقشان الأمر بجدية دون اتخاذ قرارات، وإن نتنياهو كرر رفضه مهاجمة إيران قبل الانتخابات إلا عند الضرورة. موقف يلفت الانتباه بعد كلام مماثل لترامب، لكنه لا يكفي للجزم بأنه تمويه أم لا. وكانت صحيفة معريف أفادت بأن واشنطن طلبت هجوما إسرائيليا منفردا مراعاة لحسابات ترامب الانتخابية، وأن رئيس الأركان زمير أحبط التوجه. وبين احتمالات التصعيد وحسابات الاقتراع، يركز نتنياهو على الإنجازات العسكرية، فيما يدفع المحتجون بملف المحاسبة إلى الواجهة. وفي تل أبيب طالب اعتصام حاشد بلجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر بعد 3 سنوات تلاحق أسئلة الإخفاق خطاب الإنجازات، كيف وقع ومن يتحمل المسؤولية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي شأن الفلسطيني، أجل رئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا إلى إجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. ولم تجرى انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة 2 عقدين. شروق أسعد، رام الله.
2: المرسوم الرئاسي أوعز القرار لاتفاق بين أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومع الفصائل والقوى السياسية وإجماعها على أهمية الحوار الوطني لتعزيز الوحدة والنظام السياسي الفلسطيني لمواجهة التحديات وتصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة والقدس وغزة. بالنسبة للمراقبين وغالبية الفلسطينيين، هذا التأجيل كان متوقعا. المحلل السياسي عصمت منصور قال هناك أسباب أخرى وراء قرار التأجيل تتعلق بواقع حركة فتح المنقسم وكذلك بواقع حركة حماس.
3: بظل المأزق اللي بتمر فيه الفصائل جميعها وحركة فتح تحديدا وحتى حركة حماس اللي وجدت نفسها غير قادرة على خوض الانتخابات إلا ضمن تحالف بجعلها ملحقة في قائمة أخرى، لكن فعلا القرار مخيب للأمال. أنا لا أستهين بالعوام اللي على الأرض والصعوبات، لكن هاي يعني ممكن تكون سبب لإجراء الانتخابات كنوع من تثبيت الوجود الفلسطيني بانتخابات وبسنهاض الشعب والناس وإشراكها في عملية المواجهة مع مشروع الترحيل والترانسفير الإسرائيلي. لذلك أعتقد أنه القرار مخيب للأمال، والمؤسف أنه الفصائل أيضا تواطأت مع هذا القرار.
2: يذكر أن الفلسطينيين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد أو برلمان فلسطيني منذ نحو 20 عاما. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: في نفس السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية تأجيل انتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، وذلك تعليقا على القرار الذي أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي عزى تأجيل العراقيل الإسرائيلية. أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، متهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بعدم الرغبة في ذلك. نجوى بن مبارك.
4: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بات محور خلاف بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير زيلنسكي، فقد وصفه الرئيس الأوكراني بأنه غير نزيه ومخزن، معتبرا أنه قرار ضعيف من واشنطن يتيح لموسكو الحصول على موارد إضافية لتمويل الحرب، ودعا إلى التراجع عنها. في المقابل اتهم ترامب زيلنسكي بإطالة أمد الحرب بسبب استهداف مصافي النفط الروسية، محذرا من أن هذه الضربات قد تثير مشكلات على مستوى العالم، كما دعا إلى اختيار رئيس أوكراني جديد قادر على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ورأى زيلنسكي أن الضربات الروسية وما أعقب الاتفاق من إشارات قد تشجع موسكو على مواصلة هجماتها دون عواقب، مؤكدا على ضرورة تصحيح هذا المسار. وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد روسي في أوكرانيا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاعات واسعة للكهرباء في كييف.
0: وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلنسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم، وذلك بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار بديل منه.

0: كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني تضامنه الكامل مع زيلنسكي. وفي المقابل رحب كبير المفاوضين الروس كيريل ديمتريف بدعوة ترامب إلى اختيار رئيس جديد لأوكرانيا بدلا من فلوديمير زيلنسكي، واصفا التصريحات الرئيس الأمريكي بأنها محورية وتاريخية. وهنا في فرنسا تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه عام 2017 وفقا لاستطلاع للرأي. وجاء في استطلاع إبسوس أن 15% فقط من المشاركين ينظرون بإيجابية إلى ماكرون بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق. هذا وانتقلت شرارة الاحتجاجات من المدارس الفرنسية إلى شوارع بروكسل وإسبانيا مع تصاعد الغضب في أوروبا على خلفية تدهور أوضاع التعليم وسياسة التقشف. أحلام الطاهرة.
1: احتجاجات في 3 دول أوروبية اندلعت في فترات متقاربة، أولها في فرنسا حيث يواصل طلاب المدارس الثانوية حركهم منددين بسوء حالة المباني التعليمية واكتظاظ الفصول وعدم توفر مدرسين لا سيما في الأحياء الشعبية. وباتت هذه الاحتجاجات جزءا من حراك اجتماعي أوسع يشمل المدرسين وموظفي القطاع العام والإطفائيين وسط اتهامات لقوات الأمن بممارسة العنف المفرط في مواجهة المظاهرات. ويبدو أن شرارة الغضب انتقلت إلى بروكسل، فبعد أيام من احتجاجات طلابية شهدتها البلاد تظاهر عشرات الآلاف يوم الجمعة تنديدا بالارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وسياسات التقشف الحكومية، وذلك وسط مخاوف من أن تؤدي الميزانيات المقيدة إلى تدهور جودة الخدمات العامة الحيوية. أما في إسبانيا فبالرغم من الإعلان عن انتخابات مبكرة دعت النقابات إلى إضراب عام الشهر المقبل، وكان إجبار امرأة بالغة من العمر 87 عاما على إخلاء منزلها في مدريد بسبب عجزها عن تحمل قيمة الإيجار الذي ارتفع بأكثر من 5 أضعاف قد أثار موجة سخط ومظاهرات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد.
0: نهاية النشرة تذكير بأهم عناوينها. هجوم حوثي على مطار الرياض يسفر عن قتلى وجرحى وواشنطن والأمم المتحدة تدين التصعيد. ترامب يتهم زيلنسكي بعرقلة اتفاق السلام مع روسيا، وكييف ولندن تجددان الدعم للرئيس الأوكراني. نهاية النشرة، العودة إليك رضا.
2: شكرا لك محمد بوشيبة، كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى، فقراتنا مستمرة معكم.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: والبداية من باريس رضا.
2: نعم، نبدأ من العاصمة الفرنسية باريس. أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. غيوم متفرقة في لندن مع 15 درجة مئوية. في برلين أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 13 درجة مئوية. أجواء صافية مشمسة في العاصمة الإيطالية روما مع 24 درجة مئوية. وفي مدريد غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل أيضا إلى 24 درجة مئوية.
0: من يستفيد سياسيا من تحركات طلاب المعاهد في فرنسا؟
2: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عادل لطيفي.
4: تزايد خلال الأسبوع الماضي زخم تحركات طلاب المعاهد الفرنسية، سواء في الشارع عبر المشاركة في مظاهرات ضخمة خاصة في العاصمة باريس، أو من خلال انضمام النقابات وكذلك العديد من الجمعيات إلى التحرك الاحتجاجي. لقد فرض هذا الحراك نفسه بوصفه الحدث السياسي والاجتماعي الأهم على الصعيد الفرنسي، مهيمنا بذلك على بداية المنافسة السياسية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المنتظرة في السنة المقبلة. لكن رغم وضوح مطالب المحتجين وارتباطها بظروف الدراسة والتعليم، فإن ذلك لم يمنع تجاوز التحركات الحدود المطلبية المباشرة لتدخل في ثنايا السياق السياسي التنافسي بين الأحزاب وتطرح السؤال حول مدى استفادة هذا الطرف أو ذاك منها. تقدم لنا طبيعة الاحتجاج وخلفياته جزءا من الإجابة،

0: وقفة الداخل. شعبية ماكرون تتراجع إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة. 8 قتلى بإطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية واشتباه بوفاة امرأة بالطاعون في روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة. وفي تفاصيلها، قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 309 آخرين السبت في هجوم نسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران، استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض حسب ما علقت العمليات التشغيلية في مطار الرياض. وقالت السلطات المعنية هناك، واليوم أعلن تحالف العسكري الذي تقودها السعودية دعما للحكومة اليمنية، أنه صار هناك تعرض واعتراض أيضا لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج بجنوب شرق الرياض. كما أعلن أيضا التحالف عن سقوط مقذوف في محيط مطار الدمام في شرق المملكة، وتعهد التحالف بالرد على الهجوم بحزمة. أحمد الدحاني من الرياض.
2: لأول مرة جرى إعلان تعليق العمليات التشغيلية بصورة مؤقتة في مطار الملك خالد الدولي في ظل استمرار ما وصفته هيئة الطيران المدني بالاعتداءات السافرة التي استهدفت مرافق الطيران المدني. المطار الدولي أيضا وجه المسافرين كما في المرات السابقة إلى متابعة وكالات طيرانهم. من جانبها، دعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين في الخارج الذين تأثرت رحلاتهم بسبب إيقاف الرحلات أو تأخرها باتجاه مطار الرياض إلى التواصل مع بعثات المملكة لاستكمال ترتيباتهم. وعربت الرياض من خلال مجلس الأمن بأنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المملكة، هذا فيما بدا 10,000 اليمنيين غير النظاميين في إجراءات تصحيح أوضاعهم استجابة لطلب الحكومة المعترف بها دوليا. إلى ذلك، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية عمليات تدمير ل 136 هدفا عسكريا للحوثيين، في حين أعلن السفير السعودي لدى اليمن تطهير باب المندب من الميليشيا الحوثية. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
0: وبينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بشدة بالهجوم، قال الرئيس الأمريكي أنه غير مقبول، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفي وقت سابق قال ترامب أنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين. إلى ذلك، دعت سفارات غربية في السعودية رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض. ميدانيا في اليمن، كثف التحالف من ضرباته إسنادا للقوات الحكومية. وفدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أمس بأن غارات شنت على باب المندب ومطار صنعاء. من العاصمة اليمنية، محمد سماوي.
3: تتوزع غارات الطيران السعودي على عدة محافظات يمنية، منها العاصمة اليمنية صنعاء التي تعرضت لغارات جوية أبرزها استهداف مطار صنعاء الدولي، وعدة غارات في محافظة صعدة في مديريات مختلفة آخرها مديرية مجز حيث استهدفت بست غارات، بالإضافة إلى استهداف مواقع مختلفة في محافظة عمران ومحافظة حجة. أيضا تم استهداف شبكة الاتصالات في مديرية المحابشة، وغارات عنيفة استهدفت باب المندب، حيث الاشتباكات بين القوات الحكومية التي أعلنت سيطرتها على مواقع استراتيجية في باب المندب. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تقول إنها ما زالت مسيطرة على باب المندب. وبتزامن مع الغارات الجوية، أعلنت وزارة الصحة والبيئة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن إجمالي ضحايا الطيران السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر بلغ 259 قتيلا وجريحا، معظمهم من النساء والأطفال بحسب البيان. بينما تشهد مدينة تعز أوضاعا إنسانية صعبة بسبب انقطاع الطريق الرئيسي بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، والتي خلفت نازحين بلغوا أكثر من 200,000 نازح يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
0: والروايات تتضارب بشأن تطور

0: ألحق أضرارا بمركز بيانات تابع لها في شرق العاصمة، وتدير ياندكس التي غالبا ما توصف بأنها جوجل روسيا محرك البحث الأكثر شعبية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق لطلب الطعام وآخر لخدمة سيارات الأجرة يستخدمها عشرات الملايين. وتصعيد ميداني في إسرائيل أيضا يترافق مع نقاش حول تجدد القتال مع إيران عشية الانتخابات، فيما تتجدد في تل أبيب المطالبة بالمحاسبة الشعبية على أخفاقات 7 أكتوبر. زياد حلبي من القدس.
1: تسخين للجبهات عشية الانتخابات الإسرائيلية، غارات واغتيالات في غزة وضربات في لبنان ونقاش بشأن تجدد القتال مع إيران. مسؤول إسرائيلي بارز يقول إن نتنياهو وترامب يناقشان الأمر بجدية دون اتخاذ قرارات، وإن نتنياهو كرر رفضه مهاجمة إيران قبل الانتخابات إلا عند الضرورة. موقف يلفت الانتباه بعد كلام مماثل لترامب، لكنه لا يكفي للجزم بأنه تمويه أم لا. وكانت صحيفة معريف أفادت بأن واشنطن طلبت هجوما إسرائيليا منفردا مراعاة لحسابات ترامب الانتخابية، وأن رئيس الأركان زمير أحبط التوجه. وبين احتمالات التصعيد وحسابات الاقتراع، يركز نتنياهو على الإنجازات العسكرية، فيما يدفع المحتجون بملف المحاسبة إلى الواجهة. وفي تل أبيب طالب اعتصام حاشد بلجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر بعد 3 سنوات تلاحق أسئلة الإخفاق خطاب الإنجازات، كيف وقع ومن يتحمل المسؤولية؟ زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الدولة العبرية لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة عام، وذلك بعد أن أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الانتخابات التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية في أيلول سبتمبر 2027. ولبنان بدوره ترقب تطورات الإقليم وسط خشية من حرب إسناد ثالثة قد يقدم عليها حزب الله إن ما استأنفت الولايات المتحدة الحرب على إيران مجددا قبل أو بعد انتخابات الكونغرس. زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل يتحدث لمونتي كارلو الدولية.
2: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط انه ما يكون هيدا حجة لاعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الامر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الاطراف المناوئة لحزب الله كمان رفض لهالعملية، هو بسبب اتكاله على الخارج، انه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله نحن. هو أخطأ كثير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
0: استمعتم إلى جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني السابق وزعيم التيار الوطني الحر، كان يتحدث إلى زميلة ليال بشارة. وتستمرون بالاستماع إلى نشرتنا. وفيها، هنا في فرنسا انخفضت شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه عام 2017، وجاء في استطلاع للرأي أن 15% فقط من المشاركين لديهم نظرة إيجابية تجاه الرئيس الفرنسي. وفي الخبر الأخير من الهند، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 2000 متظاهر بمن فيهم مؤسس حركة كوكروتش الشبابية في نيودلهي أمس، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات إغلاق في أنحاء من العاصمة لمنع تنظيم تجمع يطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات في الهند. ختام هذه النشرة عودة إلى أبرز عناوينها. 12 شخصا قتلوا وجرح المئات بهجوم نسب إلى الحوثيين على مطار الرياض، رد حازم للتحالف وغوتيريش وترامب ينددان. ترامب يدعو إلى اختيار رئيس أوكراني جديد، ومسيرة أوكرانية تستهدف مركز عمليات جوجل روسيا. إسرائيل تناقش تجدد القتال مع إيران وتبحث في إخفاقات 7 أكتوبر. شعبية الرئيس الفرنسي تتراجع إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة، والهند تحتجز

0: الآلاف وتفرض إغلاقا على نيو دلهي لوقف احتجاجاته.
1: شكرا لك شيرين نصر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: وهي من شمال أفريقيا رضا.
1: نعم شيرين، نبدأ من الجزائر العاصمة. أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية. غيوم متفرقة في تونس العاصمة مع 27 درجة مئوية. طقس غائم جزئيا في طرابلس العاصمة الليبية، درجة الحرارة بها تصل إلى 28. في الرباط غيوم متفرقة أيضا مع 24 درجة مئوية، 33 درجة مئوية في نواكشوط. في القاهرة غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية. وفي الخرطوم غيوم متفرقة أيضا، درجة الحرارة تصل إلى 42 درجة مئوية.
0: وإلى قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
3: صباح الخير شيرين.
0: لميس، تبدأين الجولة اليوم بفالور أكتويل، هرمز انتصار ترامب الذي لم يتحقق بعد.
3: يسلط ألكسندر ديلفال الضوء على تداعيات أزمة مضيق هرمز، معتبرا أن واشنطن لم تنجح في إنهاء النفوذ الإيراني، بل اضطرت إلى الالتفاف على المضيق بتكاليف اقتصادية وعسكرية مرتفعة. فبالرغم من تراجع حركة الملاحة، ارتفعت صادرات الخليج بفضل المسارات البديلة، لكن تأمينها يتطلب مرافقة عسكرية مكلفة وتأمينا مضاعفا ضد مخاطر الحرب. كما تكشف الاحتياطات النفطية عن حجب الضغوط بعدما لجأت الدول الغربية إلى سحب كميات كبيرة منها للحد من ارتفاع أسعار الوقود خصوصا الديزل. يرى ديلفال أن الهدنة المحتملة ليست تسوية نهائية، بل مناورة تكتيكية لخفض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، في ما يبقى أمن الطاقة العالمي هشاً.
0: في كوريين انترناسيونال، اخفقت 7 أكتوبر في قلب الحملة الانتخابية الإسرائيلية.
3: مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر الحالي، تتصدر مسؤولية بنيامين نتنياهو عن اخفاق 7 أكتوبر 2023 النقاش السياسي بعد الكشف عن تحذيرات مسبقة من هجوم حماس. فقد أفادت صحيفة هارتس بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر نتنياهو من أن يحيى السنوار يستعد لعملية واسعة ضد إسرائيل، فيما كشفت وول ستريت جورنال عن تحذيرات مصرية سابقة، بينها تحذير وجهه رئيس المخابرات المصرية عباس كامل. وفيما تتهم المعارضة نتنياهو بتجاهل عشرات الإنذارات، ينفي رئيس الوزراء تلقي تحذيرات بشأن هجوم وشيك، محملا الأجهزة الأمنية المسؤولية. وترى يدعوت أحرنوت أن هذه التسريبات تفسر معارضته لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ما يعيد ملف المحاسبة والإخفاقات الأمنية إلى صلب المعركة الانتخابية الإسرائيلية.
0: ولميس، في الإكسبرس، المجر في عهد أوربان قاعدة خلفية للموساد.
3: يشير المقال إلى أن بودابست تحولت إلى مركز مهم لعمليات التجسس الإسرائيلية، مستفيدة من العلاقات الوثيقة بين رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان وبنيامين نتنياهو. تعود جذور هذا التعاون إلى عقود، إذ تطورت العلاقات بين أجهزة الاستخبارات المجرية والموساد خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات. يتطرق المقال إلى قضيتين بارزتين: تفجيرات أجهزة البيجر التي استهدفت عناصر حزب الله في لبنان في سبتمبر أيلول 2024، والزيارة السرية التي يشتبه في أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قام بها إلى المجر في العام نفسه تحت غطاء مؤتمر أكاديمي بهدف عقد لقاء مع مدير الموساد أنذاك. كما تكشف التقارير عن صلات محتملة بين شركات مسجلة في المجر وشبكة مرتبطة بإسرائيل لتأمين أجهزة البيجر. وتعززت هذه العلاقة سياسيا مع إعلان أوربان انسحاب بلاد من المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي عقب زيارة نتنياهو إلى بودابست، تقول الإكسبرس.
0: وإلى لو جورنال دو ديمانش، بيدرو سانشيز، الهروب إلى الأمام.
3: شيرين، سلطت المجلة الضوء على أزمة السكن في إسبانيا التي تحولت إلى ورقة سياسية قد يستغلها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لإنقاذ مستقبله السياسي. فقد أثارت وفاة امرأة مسنة أجبرت على مغادرة شقتها في مدريد بعد ارتفاع إيجارها 5 أضعاف غضبا شعبيا واسعا. هذه الأزمة دفعت رئيس الوزراء الإسباني للدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني نوفمبر، محاولا تغيير النقاش من فضائح الفساد التي تحاصره إلى قضايا الاجتماعية والقدرة الشرائية، كما مواجهة صعود اليمين المتطرف. يرى المقال أن استطلاعات الرأي لا تبدو في صالحه، إذ ترجح حصول الحزب الشعب المحافظ وحزب فوكس القومي على أغلبية برلمانية. يخلص المقال إلى أن هزيمة مشرفة قد تتيح لسانشيز قيادة المعارضة والاستعداد للعودة إلى السلطة مستقبلا.
0: وفي ماريان، عين مفقودة ويد مبتورة، الشرطة الفرنسية متهمة مجددا.
3: يتناول المقال الجدل حول أساليب الشرطة الفرنسية في مواجهة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية بعد تسجيل إصابات خطيرة وفتح عشرات التحقيقات خلال أيام. يرى باحثون أن استخدام أسلحة مكافحة الشغب والاعتقالات الجماعية يعكس تشددا أمنيا يعود إلى احتجاجات السترات الصفراء عام 2018، ثم مظاهرات إصلاح التقاعد عام 2023. هذه المواجهة تعيد إلى الأذهان أحداث عام 1986 التي أدت إلى مقتل الطالب مالك أوسكين، الذي أثار غضبا واسعا وأدى إلى مراجعة أساليب حفظ النظام. وبينما تحذر النقابات الأمنية من تصاعد العنف ونقص العناصر، مؤكدة ضرورة حماية الممتلكات والأفراد، يرى مختصون أن الأزمة تطرح تساؤلات بشأن مدى ملائمة الأساليب الأمنية الحالية لاحتجاجات يشارك فيها قاصرون، وضرورة التوفيق بين حفظ النظام واحترام حق التظاهر.
0: ولميس، نعود إلى فالوغ أكتويال التي تختمين معها بمقال بعنوان مهووس بجائزة نوبل للسلام، ترامب يفشل مرة أخرى في الحصول على الجائزة المرموقة.
3: يتناول سيباستيان بوسوا إخفاق دونالد ترامب في الفوز بجائزة نوبل للسلام، معتبرا أن المسألة تعكس صراعا أعمق بين منطق القوة والقانون الدولي. يرى الكاتب أن اختيار القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي يحمل رسالة رمزية في وقت تتعرض فيه مؤسسات العدالة الدولية لضغوط متزايدة، خصوصا على خلفية الحرب في غزة. يشير المقال إلى ازدواجية المعايير لدى ترامب، الذي ينتقد المؤسسات الدولية لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى نيل اعترافها. يخلص الكاتب إلى أن جائزة نوبل لا تزال تحتفظ بقيمتها الرمزية، لكنها باتت محدودة التأثير في ظل تراجع دور المؤسسات الدولية وتقدم المصالح الاستراتيجية وموازين القوة على القواعد القانونية.
0: لميس زين الدين، شكرا لك على هذه القراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع.
2: مباشر مع مراسل.
0: أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، وخلال محادثته مع نظيره الأمريكي، قد نقل رسالة تتعلق بتسوية الأزمة الإيرانية استنادا لمشاورات جرت مع الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان على هامش قمة رابطة الدول المستقلة وقمة بحر قزوين البيئية في تركمنستان، ما أثار تساؤلات حول العناصر التي يمكن أن تحرك المياه الراكدة وتدفع بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية لتحقيق تقدم وإخراج تسوية لهذه الأزمة من مأزقها الراهنة. وللإجابة على العديد من التساؤلات ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في موسكو مراد أحمد. صباح الخير مراد.
4: صباح الخير شريف.
0: هل تقدم الرؤية الروسية التي طرحها الرئيس بوتين عناصر جديدة لتسوية الأزمة الإيرانية، وما هي هذه العناصر؟
4: يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مجددا أن بلاده مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة إيران في تسوية الوضع في الشرق الأوسط، ولكن بحسب مصادر مقربة من صناع القرار في الكرملين لا توجد أفكار جديدة مطروحة، ولا يزال أهم بند في المبادرة الروسية هو نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا. لأن موسكو وبحسب هذه المصادر ترى أن علاقاتها الجيدة بطرفي الأزمة يمكن أن تساعد على تقريب وجهات النظر، إضافة إلى أن الوقت أصبح مناسبا كي يقدم كلا الطرفين تنازلات تساعد على إخراج مفاوضات التسوية من مأزقها الراهن، باعتبار أن ترامب يسعى لتحقيق أي إنجاز قبل الانتخابات النصفية القادمة ولإقناع الناخب الأمريكي بنجاح سياساته، بالإضافة أيضا إلى أن إيران الآن تعاني من تفاقم الأعباء التي تتحملها من جراء استمرار الصدام العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تحتاج بشدة لإعادة بناء البنية التحتية بعد الضربات التي تلقتها. لذا يراهن الرئيس الروسي على أن رصيد موسكو أيضا الناجم عن نجاحها السابق في المساهمة بوضع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي يمكن أن يكون أرضية تساعد على الانطلاق نحو تسوية جديدة. أعتقد أن العمل على هذه التسوية أي تسوية الملف النووي الإيراني ستساهم في تهدئة الوضع في المنطقة.
0: نعم مراد، يعني هل كشفت المحادثة الهاتفية التي استمرت ساعة ونصف الساعة بين بوتين وترامب عن إمكانية تحقيق التقدم المطلوب باستئناف تسوية أزمة الملف النووي الإيراني؟
4: يعني موسكو ترى أن أي تقدم يعتمد على المرونة الأمريكية باعتبار أن واشنطن هي التي تجاهلت العرض الروسي الخاص بنقل اليورانيوم المخصب، بينما أعلنت طهران آنذاك قبولها لهذا المقترح. ولكن أيضا لابد أن نشير إلى أن هذه المحادثة الهاتفية تركزت بالدرجة الأولى على ملف الأزمة الأوكرانية وعناصر هذه الأزمة الجديدة التي تمثلت وبحسب العديد من الخبراء في صفقة الديزل الروسي. العديد من المراقبين يرجح أنها صفقة سياسية بين موسكو وواشنطن. كشف ترامب عن ملامحها عندما أعلن أن الوقت قد حان لتختار أوكرانيا رئيسا جديدا قادرا على التوصل إلى اتفاق مع روسيا، واتهم زيلينسكي بإضاعة فرص متكررة لتسوية الأزمة وطلبه بإيقاف الهجمات على مصاف الدول. الجزء الذي يمكن أن تراه إيران أنه سلبي في هذه الصفقة وأن هذه الصفقة ستكون طوق النجاة لترامب في انتخابات التجديد النصفي بعد فشله في إنهاء الحرب مع إيران وفتح مضيق هرمز، ما قد يمكنه من التراجع عن أي تنازلات في مفاوضاته مع إيران.
0: نعم مراد أحمد، مراسل مونتي كارلو الدولية في العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.

0: مرحب بالجميع شيرين بكل من انضم الينا
1: مجددا.
0: ماذا لدينا موجز للإخبار بعد لحظات مع زميلة نجوى بن مبارك؟
1: وبعد الموجز نذهب إلى مستشار متكلم الدولية الاقتصادي في منطقة الخليج، حواره محمد بوشيبة.
0: بعد ذلك نشرة رياضية مع صدام صديق.
1: نذهب أيضا إلى الأخبار الثقافية، ماذا لديك اليوم يا رضا؟
0: فيلم اغتراب، الفيلم التونسي اغتراب يحصد الجائزة الكبرى لمهرجان تطوان السينمائي، وانطلاق مهرجان ليبيا السينمائي للأفلام القصيرة اليوم.
1: وبعدها نذهب إلى قصة حياة وهي مع سامر زغلامي من تونس، يتحدث فيها رضا
0: عن قصة عزيزة صديق والتي تخطو خطوات ثابتة في عالم الطيران المدني.
1: ابقوا معنا.

0: السابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز جديد للأخبار معك نجوى، تفضلي.
2: شكرا شيرين، أهلا بكم مستمعينا. قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين جراء هجوم استهدف إحدى صالات المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ما أدى إلى تعليق العمليات التشغيلية بالمطار. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية أربعة سعوديين وشخصين من بنغلاديش وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع الذي يعد امتدادا للحرب على إيران. من جهته ندد الأمين العام للأمم المتحدة بشدة بالهجوم، كذلك دان رئيس وزراء باكستاني شهباز شريف الهجوم، وكتب في رسالة على منصة إكس إن الهجمات تشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين. هذا وأعلنت السلطات السعودية اليوم انتقال المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد عقب الهجوم الدامي الذي استهدف المطار، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية مقررة في أيلول سبتمبر المقبل. من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول المصدر أثناء مغادرتها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي أكدت سلامة الطاقم، فيما لا تزال الأضرار قيد التقييم. ويأتي الحادث بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلة نفط أخرى إثر اصطدامها بلغم أثناء عبورها المضيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فلاديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. وتبادل ترامب وزيلينسكي انتقادات لاذعة عقب تحرك واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، واعتبر ترامب أن زيلينسكي خالف أوامره بعدم ضرب مصافي النفط الروسية، وأشار إلى أن هذه الضربات تفاقم النقص العالمي في الوقود الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أعلنت الرئاسة الموريتانية تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد أجاي بعد إعادة تكليفه من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتشكيل الحكومة الجديدة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: وإلى الفقرة الاقتصادية وهي مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي في منطقة الخليج زياد الطحش، حواره محمد بوشيبة.
4: إلى محطتنا الاقتصادية من الخليج مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الطحش. زياد، تعليق العمليات مؤقتا في مطار الملك خالد بالرياض يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية متعددة، ما التداعيات المحتملة لتعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض؟
5: تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض عقب تعرضه لاعتداء يفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية متعددة، تطال الطيران والسياحة والشحن والخدمات اللوجستية والاستثمار، وسط ترقب لمدى استمرار التعطل وانعكاساته على حركة الأعمال في المملكة. التأثيرات المباشرة تتمثل في خسائر شركات الطيران وارتفاع تكاليف التشغيل وإعادة الحجز، فضلا عن تراجع إيرادات المطار وأنشطته التجارية. كما قد تمتد التداعيات إلى الفنادق والسياحة والمؤتمرات مع احتمال تأجيل زيارات رجال الأعمال والمستثمرين وتراجع الحجوزات إذا طال أمد التعليق أو تصاعدت المخاوف الأمنية. كذلك يمكن أن تتأثر حركة الشحن الجوي بما يرفع يرفع تكاليف نقل بعض السلع ويؤخر وصول الشحنات الحساسة للوقت، خصوصا في حال محدودية البدائل اللوجستية. أما على مستوى الاستثمار فقد تؤدي المخاطر الأمنية المتزايدة إلى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل وزيادة حذر بعض المستثمرين تجاه الأنشطة المرتبطة بالسفر والأعمال، غير أن انعكاس ذلك على الأسواق المالية وتدفقات الاستثمار سيعتمد على تطورات الوضع الأمني وسرعة استئناف العمليات. أما استمرار الإغلاق فقد يوسع نطاق التأثير ليشمل ثقة المسافرين والشركات والمستثمرين.
4: الحرب تدفع القطاع الخاص في الإمارات للانكماش، إلى أي مدى تهدد التوترات الجيوسياسية أفاق نمو هذا القطاع؟
5: الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تراجع بأكثر من 2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام ليبلغ نحو 130 مليار دولار، وذلك في ظل تداعيات التوترات الإقليمية والحرب التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي. الأنشطة غير النفطية التي تمثل نحو 79% من الاقتصاد الوطني انكمشت بأكثر من 1% خلال الفترة نفسها، ما يعكس الضغوط التي تواجه القطاع الخاص جراء تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها السياحة والنقل والتجارة، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد. ومع ذلك لا تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز انكماش الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري خلافا لمعظم الاقتصادات الخليجية، وذلك بفضل تنوع أنشطته واتساع قاعدته الاقتصادية، لكنها في نفس الوقت تحذر من مخاطر تواجه القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط، مشيرة إلى أن اعتماد الشركات على المدخلات المستوردة وأسواق التصدير الخارجية قد يضغط على هوامش أرباحها، خصوصا إذا طال أمد الاضطرابات واستنفدت المخزونات المتاحة. في الأثناء ومع استمرار حالة عدم اليقين ستظل أفاق نمو القطاع غير النفطي مرهونة بمدة التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على التجارة والسياحة والاستثمار، فضلا عن قدرة الشركات على التكيف مع ارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل الإمداد.
4: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.

0: ومن الاقتصاد إلى الرياضة، البطولات الأوروبية والبداية من إنجلترا وفرنسا، ونختم بالكرة الإيطالية والفورمولا مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
1: صباح الخير. عودة البطولات الأوروبية لكرة القدم بعد فترة توقف الدوري المطول والبداية من إنجلترا والأسبوع السادس مع تعادل مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام هوتسبير بهدف لكل فريق في مباراة قوية بين الجانبين، سيطر عليها الضيوف بشكل كبير على معظم فترات اللعب، لأن الرجال الإيطالي روبرتو ديزيربي لم يفلح في التسجيل، فيما أدرك الكاميروني بومو الهدف الأول لليونايتد في الدقيقة 73 على عكس مجريات اللعب، إلا أن الضيوف تمكنوا من التعديل عن طريق سولانكي في الدقيقة 92، وكان لاعب الأوروغواي بنتانكور لاعب وسط توتنهام قد طرد في الدقيقة 79 بالبطاقة الحمراء المباشر. على النتيجة يبقى يونايتد في المركز 12 بست نقاط، ويصعد توتنهام من المركز الأخير إلى المركز 18 بثلاث نقاط. بالأمس انتصار حامل لقب أرسنال على أرضه على ضيف ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف. الجانرز تأخروا في المباراة في الدقيقة 55 عن طريق المدافع جاستين قبل المعادل عن طريق كالافيوري، والفوز عن طريق برونو جيمارايش في الدقيقة 70. أرسنال كان قد خسر الجولة الماضية بثلاثية على أرض برايتون. ميكل أرتيتا تحدث بعد مباراة الأمس عن أثر الهزيمة في المباراة السابقة.
2: كنا نريد أن نثبت أن هويتنا قد تأثرت في مواجهة برايتون، لا سيما من حيث رد فعلنا عند مواجهة موقف صعب. اليوم ورغم بدايتنا القوية وسيطرتنا الواضحة على مجريات اللعب، إلا أننا لم ننجح في استغلال المساحات والفرص والتفوق العدد بشكل أمثل حتى نتحكم في الكرة وأن نكون أكثر فعالية.
1: جولة الأمس أيضا انتصار تشيلسي بخماسي على بورنموث، اليوم لقاء القمة لحساب هذه الجولة بين ليفربول سابع الترتيب العام وضيف المتصدر مانشستر سيتي. مانشستر سيتي الذي أدين مؤخرا بانتهاك القواعد المالية للبطولة الإنجليزية على مدى 9 سنوات، والمرتقب أن يواجه باستقبال عدائي منتظر من قبل جماهير أصحاب الأرض، وكان سيتي قد استأنف الحكم في البطولة الفرنسية الأسبوع السادس وانتصار حامل اللقب باريس سان جيرمان على أرضه على لومان بثلاثة أهداف مقابل هدف بفضل بيرالدو من ضربة جزاء كفاراتسخيليا والكيوش. البي اس جي يصعد بنقاطه إلى النقطة 11 في المركز 5. فريق موناكو المتصدر تعادل بالأمس بهدفين لكل فريق مع ضيف تولوز، فوز ديل بهدف على لوهافر. في إسبانيا الأسبوع 8 وانتصار 8 على التوالي لبرشلونة جاء بالأمس على أرضه في مواجهة خيتافي بثلاث أهداف دون رد عن طريق الإنجليزي جوردون والبرازيلي جابريل جيزوس والمدافع الفرنسي جول كوندي. البرشا إلى العامة الكاملة ب 24 نقطة. فريق ريال مدريد تمكن من الانتصار على ضيف فياريال بهدف دون رد عن طريق ليفواري دياموندي في الدقيقة 63، مباراة شهدت دخول فينيسيوس جونيور كبديل وتسجيل الهدف قبل طرده وإلغاء الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الفار الذي أظهر أن فينيسيوس جونيور كان قد قام بشد شعر لاعب الوسط الكندي لفياريال ناثان صليبا قبل تسجيله لهدف الفريق الثاني. في البطولة الإسبانية أيضا فوز أتلتيكو مدريد على أرض ألافيس بهدفين مقابل هدف. في ألمانيا الأسبوع الخامس وتعادل بايرن ميونخ مع أوكسبورغ بهدفين لكل فريق، مباراة شهدت تسجيل أوكسبورغ لهدف في الثانية السادسة الأسرع في تاريخ البوندسليغا. بالأمس أيضا فوز ليفركوزن برباعي مقابل 3 أهداف على ماينز، شوتغارت بهدفين دون رد من بادر بيرن، وسداسية لايبزيك على انتراخت فرانكفورت. في إيطاليا الأسبوع السادس وانتصار الإنتر بثلاثي على بارما، فوز نابولي بثلاثي أيضا على فريق فروسينوني. في الفورمولا 1 فوز الهولندي ماكس فيرستابن بسباق السرعة وبتسجيل أيضا أسرع توقيت في التجارب التأهيلية لجائزة سنغافورة بالأمس، تفوقا على ثنائي فيراري شارلو كلير والبريطاني لويس هاملتون. بنتهي أخبار رياضية للقاء.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: السابعة و45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك شيرين.
1: وفيها 12 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 300 بهجوم نصب إلى جماعة الحوثي على مطار الرياض، رد حازم توعد به التحالف وغوتيريش وترامب ينددان. والرئيس الأمريكي يدعو إلى اختيار رئيس أوكراني جديد، ومسيرة أوكرانية تستهدف مركز عمليات جوجل روسيا. إسرائيل تناقش تجدد القتال مع إيران قبيل الانتخابات وتبحث في إخفاقات 7 أكتوبر. شعبية الرئيس الفرنسي وفق استطلاع للرأي تتراجع إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة. وفي الهند احتجاز الآلاف وفرض إغلاق على نيودلهي لوقف احتجاجات ضد رئيس لجنة الانتخابات في البلاد.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: إلى الأخبار الثقافية والفنية رضا، وتبدأها مع فيلم اغتراب التونسية الذي حصد الجائزة الكبرى لمهرجان تطوان السينمائية.
1: نعم شيرين، فاز فيلم اغتراب للمخرج التونسي مهدي الهميلي بالجائزة الكبرى للدورة 31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. تدور أحداث الفيلم حول عامل في مصنع للصلب بتونس يسعى لكشف الحقيقة والانتقام بعد حادث عمل، فيما حصل الفيلم الوثائقي من بقي حيا الذي يوثق معاناة الفلسطينيين في غزة. حصل هذا الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم، ويروي الفيلم للمخرج السويسري نيكولا واديموف شهادات 9 فلسطينيين غادروا غزة موثقا تجارب الفقد والنزوح. وضمت مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الحالية 10 أفلام من 9 دول، وناقش المهرجان القضايا والتحولات التي تشهدها السينما في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عروض الأفلام والندوات وورش العمل المخصصة لهذه الموضوعات.
0: ورد من مهرجان تطوان السينمائي إلى انطلاق مهرجان ليبيا السينمائي للأفلام القصيرة.
1: انطلقت أمس في العاصمة الليبية طرابلس الدورة الثانية لمهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بمشاركة نحو 40 فيلم، تحمل الدورة اسم المهندس والفنان البخاري سالم حودة أول رئيس لمجلس إدارة هيئة السينما. وتضم مسابقة الأفلام الروائية 19 فيلما من 9 دول، فيما يشارك 18 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية. وأكدت الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون أن المهرجان يساهم في دعم السينما الليبية وتشجيع الأجيال الجديدة، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والإعلاميين بينهم محمد الساحلي ولؤي بغرارة والهادي راشد، إضافة إلى اسم الإعلامي الراحل عبد الفتاح الوسيع.
2: قصص حياة من تونس مع مراسلي مونتي كارلو الدولية.
0: ونذهب إلى قصة حياة مع ثامر الزغلامي رضا، يتحدث فيها عن التونسية عزيزة الصديق خطوات ثابتة في عالم الطيران المدني.
3: قطعت التونسية عزيزة صديق خطوات ثابتة في عالم الطيران المدني الدولي، وتحصلت على أول اعتماد لامرأة عربية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني. عزيزة صديق تتحدث عن مسيرتها الدراسية والمهنية.
4: التحقت بمجال الطيران المدني في 2013 بعد الحصول على شهادة مدرب في أمن الطيران المدني من قبل المدرسة الفرنسية الوطنية للطيران المدني. في 2018 تحلي باب آخر وتأهلت كمدرب دولي في أمن الطيران المدني. في 2026 تحصلت على الاعتماد الثاني من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، وهو اعتماد الحقيقة فريد شوية من نوعه، لأني أنا المرأة الوحيدة في العالم العربية التي أتحصل على هذا التأهيل.
3: ولا تتوقف أحلام عزيزة صديق عند هذه النجاحات، وتأمل في الحصول على اعتمادات جديدة في هذا المجال المعقد الذي تتقاطع فيه عدة اختصاصات.
4: إن شاء الله، علاش لا؟ المزيد من الاعتمادات. أنا اختصاصي بالأساس في أمن الطيران المدني، وبعد اختصيت في مجال تنمية القدرات البشرية، لما لا غدا نولي مختصة في الملاحة الجوية في السلامة؟ يعني نوع في الاختصاص، لما لا؟ فهذا الطموح هو كما احنا قلنا مشروع عندي أنا ما عندوش حدود.
3: كما تحلم الصديق بنقل هذه المعارف إلى الأجيال المقبلة وتطوير هذا المجال في المنطقة العربية.
4: نحب نركز على المنطقة العربية، تدريب في المنطقة العربية. جاءوا برشا دول عربية خذيت عندي أنا تدريب وطلقات عندي تدريب، ونجم أذكر لكم مثلا سلطنة عمان، دولة الإمارات، الكويت، البحرين، مصر، المنطقة العربية، ليبيا خاصة. ليبيا الألاف ألاف تدربوا عنا في خاصة في أمن الطيران المدني، في الكشف عن السلوكيات المريبة. عطيناهم كورسات في إدارة المخاطر، إدارة الأزمات، تدريب المدربين كذلك، المشرفين مدراء الطيران المدني.
3: تقوم عزيزة الصديق بتسيير مركز تدريب معتمد دوليا يسعى إلى تطوير اختصاص السلامة والأمن وقوانين الملاحة الجوية، وهو من بين 35 مركزا في العالم في هذا الاختصاص. سمر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.

0: وإلى الفقرة الأخيرة في صباح مونت كارلو الدولية،
1: وهي النشرة العلمية مع إلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونوافيكم بعناوينها. جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 ذهبت لاثنين، هما الفرنسي هنري غاكون والياباني كونسو سواي. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم اعتماد الأدوية أو الجراحة لمعالجة سمنة الأطفال دون سن العاشرة. صندوق النقد الدولي أعرب عن استعداده تقديم الدعم المالي للبلدان التي سيهتز أمنها الغذائي بفعل تبعات ظاهرة النينيو المناخية. تقديراً لأبحاثهما في مجال التحفيز غير المتماثل، منحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 لكيميائيين اثنين، هما الفرنسي هنري غاكون والياباني كونسو سواي. في اليوم الثالث من موسم توزيع مكافآت جوائز نوبل، أشادت لجنة نوبل في بيان باكتشافات الكيميائيين، مشيرة إلى أنها لعبت دوراً حاسماً بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. جائزة نوبل في الكيمياء هذه السنة ستدفع الناس إلى إدراك أهمية مفهوم الكيرالية أو خاصية التماثل المرآتي في الجزيئات، مثل ما هي عليه حال اليدين بين يد يمنى ويد يسرى متشابهتين. يمكن لبعض الجزيئات التي توصف بأنها كيرالية أن تتخذ أشكالاً يمنى أو يسرى بناءً على كيفية عكسها للضوء، على الرغم من أن الجزيئات الكيرالية تتسم بخصائص فيزيائية متطابقة، فإنها في الوقت عينه تتمتع بخصائص بيولوجية مختلفة تماماً. هذا الاكتشاف يعد بالغ الأهمية لتطوير الأدوية. سبق لنوابغ آخرين مطورين لقطاع التحفيز الكيميائي غير المتماثل أن نالوا جائزة نوبل في الكيمياء سنة 2001، وهم الكيميائي الألماني بنجامان ليست والكيميائي البريطاني ديفيد ماكميلان. في حينها لم يمنح الكيميائي الفرنسي هنري غاكون جائزة نوبل، ما أثار احتجاج وزارة البحث العلمي الفرنسية، إذا ما علمنا أن غاكون يعتبر في فرنسا والعالم الأب المؤسس لتقنية التحفيز الكيميائي غير المتماثل. لا يزال غاكون البالغ 95 عاماً أستاذاً فخرياً في جامعة باريس ساكلي. أما زميله الثاني كونسو سواي الذي حظي بجائزة نوبل في الكيمياء عن عمر 76 سنة، فهو بروفيسور في جامعة العلوم الطبيعية في طوكيو. معالجة السمنة لدى الأطفال دون سن العاشرة عبر الأدوية أو الجراحة لا توصي بها منظمة الصحة العالمية، التي اعتبرت أن هذين الخيارين لا يحلان مشكلة البدانة لدى الأطفال. الأدوية التي لا تحبذ منظمة الصحة أن تعطى للأطفال هي تلك التي كانت مخصصة في الأساس لعلاج داء السكري، لكنها باتت تستعمل اليوم للمساعدة على إنقاص الوزن. تعرف هذه الأدوية بفئة GLP-1 التي تحاكي عمل هذا الهرمون الذي يؤدي في آن واحد دوراً في إفراز الإنسولين وفي توليد الشعور بالشبع. ومن بين أبرز هذه الأدوية هناك أوزامبيك ومونجارو وويغوفي، التي تفضل منظمة الصحة أن تستخدم حصراً لمعالجة السمنة لدى البالغين، بعد تأكيدها أنها تتسم بفاعلية في مكافحة زيادة الوزن وداء السكري في آن لدى الناضجين. صندوق النقد الدولي أبدى استعداده تقديم الدعم المالي للدول الهشة المعرضة لتبعات ظاهرة النينيو المناخية، بالاستناد إلى تصريحات مديرة الصندوق كريستالينا غورجيفا التي أبدت قلقها إزاء الأمن الغذائي وتداعيات ارتفاع أسعار الغذاء. ولفتت غورجيفا إلى خطر حدوث صدمتين خارجيتين متزامنتين، هما ظاهرة النينيو وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية. تتوقع هيئات الأرصاد الجوية العالمية أن تبلغ ظاهرة النينيو الطبيعية ذروتها هذا العام بشدة لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، ما يفاقم آثار التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية والذي يتسبب في ظواهر جوية قصوى. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لكافة المتابعين وإلى اللقاء.
3: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية. شكرا لك شيري ناصر.
1: وشكرا لك رضا ولمحمد بوشيبة كان معنا في تقديم هذه الفترة. وطبعا شكر موصول لك نجوى بن مبارك.
0: وهي تستعد تقديم آخر موجز بعد لحظات. لميس زين الدين كانت معنا في فقرة القراءة، القراءة في الصحف.
1: وأيضا على التنسيق كان سليم فريني، وفي الإخراج زكريا وعبد المنعم.
0: وإيجو كان معنا اليوم في الهندسة الصوتية أيضا. شكرا للجميع. بعد لحظات لكم موعد مع برنامج كافي شو.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: تمام. والثامنة صباحا في باريس.
1: وموجز الأخبار معك نجوى، تفضلي.
2: شكرا شيرين، أهلا بكم مستمعينا. قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 300 آخرين جراء هجوم استهدف إحدى صالات المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ما أدى إلى تعليق العمليات التشغيلية بالمطار. وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية 4 سعوديين وشخصين من بنغلاديش وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع الذي يعد امتدادا للحرب على إيران التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير شباط الماضي. ودانت باكستان الهجوم وكذلك الأردن الذي أكد وقوفه مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها. هذا وأعلنت السلطات السعودية انتقال المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد اعتبارا من اليوم عقب الهجوم الدامي الذي استهدف المطار، وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. من جهة أخرى، أبلغت السفارة الأمريكية في السعودية موظفيها بضرورة الحصول على إذن لاستخدام مطاري جدة والدمام. أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية مقررة في أيلول سبتمبر المقبل. من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول المصدر أثناء مغادرتها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي أكدت سلامة الطاقم، فيما لا تزال الأضرار قيد التقييم. ويأتي الحادث بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلة نفط أخرى إثر اصطدامها بلغم أثناء عبورها المضيق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فلاديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. وتبادل ترامب وزيلينسكي انتقادات لاذعة عقب تحرك واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسية. واعتبر ترامب أن زيلينسكي خالف أوامره بعدم ضرب مصافي النفط الروسية، وأشار إلى أن هذه الضربات تفاقم النقص العالمي في الوقود الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
3: كافي شو غادة الخليل مايا صباح.
1: مرحبا بكم مع بداية هذا اليوم الذي نأمله خير وسعادة وأمان. صباح الخير مايا.
4: صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل المستمعين، وكما قلتي نأمله خير وسعادة وأمان وسلام وكل ما هو إيجابي اليوم.
1: نعم، ونصبح على إيجو في الهندسة الإذاعية.
4: ماذا لدينا في صباح كافي شو لليوم؟
1: يوم 11 من أكتوبر هو اليوم العالمي للفتاة وحقوقها، لابد أن نفتتح فيه وأن نتحدث عنه، اللي أعلنته الأمم المتحدة منذ حوالي أكثر من 10 سنوات لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، زيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم. هذا التفاوت كما جاء في نص الأمم المتحدة يشمل الحق في التعليم، التغذية، الحقوق القانونية، الرعاية الصحية الطبية، الحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل، الحق في الزواج بعد القبول، القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر. ونحن اليوم 2006 26 الشعار إنهاء زواج الأطفال والاستثمار في حقوق الفتيات. يعني للأسف الشديد عم نرجع نشوف بكثرة هذه الظاهرة. صحيح. هي موجودة
4: ولكن نعم يعني رغم التطور ورغم السنة التي وصلنا إليها يعني وإلى المعرفة والعلم و البشرية وكل ما ابتكرته ما زلنا اليوم نفتقر إلى كل ما قلتيه غادة.
1: نعم.
4: إلى العناية بالفتاة، إلى حقوقها، الدراسة، كل ما إلى ذلك.
1: نعم.
4: حقوق يعني الحقوق الأساسية وخصوصاً للمرأة للفتاة الصغيرة.
1: نعم. نعم. ونحن بما أنه عم نحكي عن هذا الشعار مثلاً بيقول لك أنه زواج الأطفال يهدد ملايين الفتيات سنوياً ويحرمهن من استكمال تعليمهن وصون. نعم. صحتهم. كنت عم بقرأ من مبارح لأنه كنت عم نشوف الخبر عن فتاة بتقول هي عمرها 14 عام بتقول وتم تزويجها طبعا يعني 14 عام ما حتكون موافقة على هذا الزواج، بتقول نمت وصحيت ولقيت نفسي أنا في منزل آخر. يعني قديش في فقدان أي طفولة.
4: نعم.
1: وطبعا بعدين يعني هي عم تحكي تروي قصتها وحملت وأنجبت، فيعني ماذا سيكون مصير هذه الفتاة اللي أصبحت أماً؟
4: نعم.
1: يعني ب15 عام هي
4: فجأة أصبحت أماً.
1: نعم.
4: وكيف يعني أيضاً الأجيال التي ستأتي فيما بعد، يعني كمان هذه التروما التي تخلق عند هذه الفتاة تنتقل إلى أطفالها وإلى الأجيال التي ستأتي أيضاً. يعني هي ليست مشكلة حالية ولكن هي مشكلة تتناقل مع الأجيال القادمة.
1: طبعاً هذا ما سنتحدث عنه ربما مع المستمعين وسنحاورهم بشأنه، فنتمنى أن نكون يعني أن يكون هناك من يستمع، وسنتحدث أيضاً في كافي شو من خلال لقاءات مخصصة لهذا الشأن. فنبدأ مع نانسي عجرم اللي بتغني للبنات.
4: نعم. يلا.

0: مع الزميل عاطف.
1: نعم، ننتقل مع الزميل عاطف ومع دكتورة أمل سعيد القدام.
2: كافي شو غدا الخليل مايا صباح.
3: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. اليوم سنسلط الضوء على دراسة تحليلية واسعة في اليوم الدولي للطفلة وهي صادر عن الأمم المتحدة، دراسة مخيفة لبيانات الصحة والمناخ غطت أكثر من 50 دولة. ملخص الدراسة: تغيير المناخ يعرض صحة الفتيات وكذلك الأطفال للخطر. سعداء أن تكون معنا الخبيرة والباحثة في قضايا البيئة دكتورة أمل سعيد القدال. صباح الخير دكتورة أمل.
4: صباح الأنوار.
3: بصدد هذه الدراسة زواج القاصرات والعنف ضد الفتيات والأطفال بسبب تغير المناخ، والدراسة ركزت على عدة دول في بنغلاديش، كينيا، البيرو والسنغال وزيمبابوي، لكن الدول التي تعاني من التغيرات المناخية خاصة في أفريقيا هي أكثر من ذلك بكثير، والمعاناة أيضا أكبر وأخطر.
4: فعلا الفتيات في مناطقنا او في افريقيا او في المناطق دول العالم الثالث التأثير عليهم كبير في الوضع الطبيعي، يعني دائما مهمشات، دائما المجتمع يقسو عليهم، دائما يعانين في التعليم، في سبل العيش، في الصحة، في كل شيء. فعندما نأتي للظروف الاستثنائية أو في التغير المناخي الحاصل في العالم كله، فبالتالي التكلفة بتكون أكثر عليهم من بقية المجتمع. المرأة أو الطفل في المجتمعات الفقيرة يعتمد عليهم اعتماد كامل في كل شيء، خاصة في الغرة، في والأرياف، المناطق النائية، يجلبنا الماء، يزرعنا، ويعانينا معاناة كبيرة جدا في ظل الكوارث الإنسانية وفي ظل الجفاف والتغير المناخي الكبير. فتكون الضريبة أكبر عليهم، ويمارس عليهم الأسر يعني نتيجة الفقر، عنف في زواج مبكر،
3: تربية الحيوانات، الزراعة، وأيضا البحث.
4: نعم.
3: تفضلي.
4: دائما الآثار بتكون أكبر في الريف، لأنه كما تفضلت في تربية الحيوان، لأنه يعتمدون اعتماد مباشر على الزرع، على الحيوان. فإذا نفقت الحيوانات، إذا جفت المزارع، أصبح ليس هناك مصدر للرزق، الفتيات لا يجدن التعليم، وأهلهم يزوجوهم قاصرات ليتخلصوا من العبء المعيشي، لا يجدون الصحة. أساسا المناطق كانت تعيسة في طلق العلاج، وزاد عليها السوء، هذا الجفاف والتغير المناخي والفيضانات. ولعلك غريبا كان في جنوب شرق آسيا فيضانات عنيفة جدا، أكيد يعني تأثر بها كل المجتمع، ولكن النساء والقاصرات والأطفال كانوا أكثر تأثرا.
3: نعم، يعني دكتورة أمل أشرت لشيء مهم للغاية، إنه هذه البلدان الفقيرة الفتيات والأطفال يعانون بالطبيعي يعني بالضرورة من هذه الأزمات في الحياة العادية، ولكن عندما تأتي الكوارث المناخية تزيد الوضع مأساة.
4: نعم، تزيد الوضع مأساة، لأنه أساسا كانوا لا يتلقون ما يتلقاه الشخص الطبيعي. في الأرياف لا يهتموا بإنسانية الإنسان، يعني لا يرتقوا إلى المرحلة، نتيجة الفقر، نتيجة التخلف، نتيجة الجهل هو المصيبة. إذا كانت يعني هذه التقارير من الأمم المتحدة، إذا كانت الأمم المتحدة جادة فعلا بما تحمله من معنى كبير لإزالة الفقر أو إزالة الجهل، فيجب أن تهتم بالتعليم، ويجب أن تكون جادة في إنه التغير المناخي نعمل له أسطوب، يعني كيف التغير المناخي ده في إنه تكون في فيضانات في كوارث، في معالجات بسيطة، الاهتمام بالغرية. نحن في السودان اشتغلنا زراعة منزلية، برغم من إنه يعني إحنا نتكلم عن الكوارث.

0: الكارثة الحاصة على التغير المناخي. نعم. ولكن أنا يخيل لي أن إحنا تجربتنا الآن كانت أصعب.
1: نعم.
0: فلو اهتموا بالغرى، اهتموا بالريف في المدارس من التعليم الأولي، إنه كل طفل يزرع شجرة، الزراعة المنزلية في البيوت، الناس كلها تزرع مع خضارة. أنا قبل كده عملت دراسة في الخرطوم في السودان، إنه من داخل الخرطوم ممكن أن نصدر الفواكه وليس من المزارع. لأنه لو أي زول في بيته أو في شارع زرع شجرتين ثلاثة شجر مثمر حصل اكتفاء ذاتي. فيجب على المجتمع الدولي أن يهتم بالتعليم وتعليم الزراعة المنزلية. أنا دائما حريصة على تعليم الزراعة المنزلية في الأرياف ليكون هناك غطاء نباتي ويكون في دراسات جادة وتنفيذ. يوجد الدراسات لأنه يوجد لدينا علماء كثيرين، ولكن الجدية في تنفيذ هذه الدراسات، لأنه العقل البشري أقوى من أي شيء، أقوى من الطبيعة.
1: طيب.
0: إذا كان العقل البشري ينفذ لغارة له الطبيعة
1: والكف. نعم. إذن هناك إشارة لأنه مؤسسات الأمم المتحدة أيضا التي أصدرت هذه التقرير، هناك تقصير من هذه المؤسسات الدولية في نشر التعليم والوعي في هذه المناطق الريفية، وهي تمتلك من الإمكانيات.
0: نعم نعم. أنا حسب اطلاعي مع مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي.
1: نعم.
0: تقدم ورش عادة ورش للنخب، وتهتم بالجانب السياسي أكثر من الجانب الاجتماعي. قد يكون هناك على استحياء شغل في الأرياف، وعندما يجوع المجتمع لعلهم يتحسسون شيئا من إنسانيتهم فيقدمون لهم الفتات في رعاية الريف. لأنني عندما أذهب للريف وأرى ما أرى، لا أجد هذا الكم الهائل من المبالغ التي صرفت لها تأثير على واقع الأرض.
1: نعم.
0: فإذا يجب أن يهتم المجتمع الدولي بالتعليم بالمناخ بالزراعة في الأرض أكثر مما يهتم بالسياسة.
1: برأيك إذا أسقطنا هذه الدراسة على السودان، ما مدى تأثير المناخ وما هي النسبة من خلال متابعتك لهذا الملف؟
0: المرأة في السودان يعتمد عليها معظم المجتمع، خاصة مجتمعنا في غرب السودان في الزراعة. والتأثير المناخي لعل من الأسوأ ما ظهر حاليا بعد الحرب، إنه لا توجد أمطار حاليا في السودان، فهذا يفاقم الأثر على السودانيين عموما من كارثة ومن مجاعة. فالجفاف يؤثر تأثير كبير جدا على المرأة، لأنها لا تجد ما تقتات عليه، حتى يصبح التعليم والصحة مجرد رفاهية. كانوا يعتمدون على حواف النيل على الزراعة، الآن أصبح أيضا توجد مشاكل في مياه النيل، لأنه تنقطع الكهرباء.
1: نعم.
0: برضو يحتاجون، نعم نعم، يحتاجون الكهرباء لرفع المياه. أيضا لا توجد ألواح طاقة شمسية حتى لأنها غالية الثمن. تأثير كبير جدا جدا. فأرجو أن تكون هناك جدية لمجتمعات المجتمعات الدولية ليبحثوا عن المكمن رفع هذه المصيبة.
1: نعم.
0: فعلا تغير المناخ مصيبة يجب أن تدرى.
1: الخبيرة والباحثة في قضايا البيئة دكتورة أمل سعيد الجدال، شكرا شكرا على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات حول هذه الدراسة المهمة والخطيرة أيضا صادرة عن الأمم المتحدة.
0: شكرا
1: شكرا
0: كثير.

0: مذاقات من العالم.
1: ندخل موسم اليقطين اللقطين مثل ما بتحبوا تسموه القرع، وبهذه المناسبة نحضر اليوم كب كيك القرع بكريم الكراميل مع شيف فاتن أبو عودة، وهي متخصصة بالحلويات الغربية. صباح الخير شيف.
2: صباح الخير. صباح الخير مايا. صباح الخير على جميع المستمعين.
1: شو هالفكرة الحلوة والمناسبة جدا اليوم، لأنه عم نشوف وين ما كان اللقطين.
2: صحيح، احنا خلص دخلنا موسم الخريف، الموسم اللي بنصير نحب فيه الألوان البرتقالية والبهارات. وطبعا بالنسبة لي القرع هو النجم الموسم بلا منازع، بنشوف حتى مستوحى بالأزياء موجود اللون البرتقالي بكل مكان، لونه يعني بشهي مو بس للشوربة ولا بس للأكلات الساخنة أو المالحة، لا كمان اليوم رح نستخدمه بكب كيك، راح يعني يعمل لكم يقلب ريحة البيت لمخبز
1: عظيم
2: رهيب.
1: عظيم
2: يعني دايما
1: أيوه. بشوف القرع وبقول يا الله طب انه شو بدي اعمل فيه اذا اشتريته، مع انه مفيد جدا يعني، ولكن ما بيطلع معي افكار. هلا فكره الكب كيك عظيمه جدا، خلينا نبلش
2: جداً. نعم جدا ضروري تجربيها، لانه بجد ريحتها وطراوه الكب كيك ولونه حتى مع الكريمه الكراميل راح تكون حاجه يعني عن جد فخمه، مو ناقصها الا فنجان قهوه هيك ساده جنبها، هيك حيكمل الصوره وحيكون رائع بهالمناسبه.
1: عظيم، يلا لنبلش. كيف شو المكونات؟
2: الوصفة جدا سهلة، عبارة حنكون عندنا مكونات جافة ومكونات سائلة وحنخلطهم. بالنسبة للمكونات الجافة حيكون عندنا 240 جرام دقيق متعدد الاستعمالات، حيكون عندنا كمان 100 جرام سكر أبيض، 220 جرام سكر بني فاتح، ضروري السكر البني هنا، 2 معلقة صغيرة من بيكنج باودر، 1 معلقة صغيرة بيكنج صودا، 1 معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة صغيرة بهارات قرع ممكن نلاقيها بأي سوبر ماركت، بالذات لأنه هي جدا مشهورة مع البامبكين باي، ففي بهارات فعلا مخصوصة للبامبكين باي. لو ما لقيناها فينا نستبدلها بربع معلقة صغيرة رنفل مطحون، ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب.
1: أوكي.
2: وحتى لو ما لقيناهم anyway بنقدر نستغنى عنهم، لأنه الزنجبيل اللي حنضيف 2 معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ومعلقة صغيرة قرفة مطحونة راح يعملوا الواجب وزيادة. فلا تشغلوا بالكم في موضوع بهارات القرع، الزنجبيل والقرفة ممتازين وحيكفوا وزيادة. بالنسبة للمكونات السائلة حيكون عنا بيوري القرع، علبة من بيوري القرع غالبا نتيجة وزنها 425 جرام. هنحتاج كمان 240 ملي زيت نباتي، حنحتاج 4 بيضات كبيرة، وحنحتاج معلقة كبيرة من خلاصة الفانيلا. طبعا الكمية كبيرة ما شاء الله، حتعمل لنا 24 حبة كب كيك بتستاهلوا، بناكلهم بنوزع على الجيران والأصحاب كمان. طيب بالنسبة للطريقة، أول شيء دائما بنبلش تسخين الفرن على حرارة 175 درجة، وبنجهز على طول قوالب الكب كيك. رح نبدأ بخفق البيض مع السكر والأبيض والسكر البني لحد ما يتجانسوا ويفتح لون الخليط ويزيد حجمه. فينا نستخدم طبعا المضرب الكهربائي اليدوي، مش بحاجة ستاند ميكسر يعني، ما تغلبوا حالكم يعني، الوصفة جدا بسيطة. رح نضيف بعدها الزيت شوي مع استمرار الخفق، وبعدها رح نضيف مهروس القرع والفانيلا ونخلط لحد ما يتجانس الخليط. بهالأثناء بنكون نخلنا الدقيق والبيكنج باودر يعني المكونات الجافة بندخلهم على جنب، من الدقيق البيكنج باودر البيكنج صودا الملح البهارات والزنجبيل والقرفة. راح نضيفهم على دفعات، وانتبهوا هنا ما بنبالغ أبدا في خلط المكونات الجافة لحتى يضل معنا الكب كيك مويست وطري.
1: أوكي.
2: ما بدنا يصير يعني مثل الخبز. فمجرد ما تختل هنا بوقف خلط بالمضرب الكهربائي أو واتفر، بنخلط بالسباتلة أو حتى مضرب يدوي سلك يدوي، بس مجرد انه الدقيق والمواد الجافة تختفي معنا خلاص فورا بوقف خفق، وبأضيف بوزع الخليط في اكواب الكب كيك ثلاث ارباع الكوب ما نبالغ، لانه حينفخ صحيح. بعدها ما يحتاج تقريبا من 18 ل 22 دقيقة، وزي ما حكيت الفرن يكون مسخن قبل ما نبلش بأي خطوة. بعدها منشيك عليه بعود خشبي يفترض أو بخلة أسنان يفترض إنه يطلع معانا ناشف، نتركه 5 دقايق بس ليبرد، بعدها مننقله على رف شبكي لحتى ما يعرق معانا ويضل هيك منظره كتير يعني مشهي. فالأثناء منكون بنبلش نحضر الكريمة الكراميل. كريمة الكراميل سهلة جدا، من أي سوبر ماركت منجيب كريمة جاهزة اللي هي دولسي ديليتشي أو مربى الحليب بالعربي، يعني بيطلقوا عليها مربى الحليب، اللي هي الكريمة كريمة الدولسي ديليتشي الجاهزة اللي هي، أو لو ما توفرت عنا فينا نجيب علبة حليب محلى مكثف ونحركها على النار هادي، نفضل نحرك فيها لحتى يتحول اللون للون كراميل جميل وكتير طيب. راح نتركها تبرد تماما ونخفق كريمة خفق بكميات متساوية، كريمة خفق حيواني حنخفقها نصف خفقة، ثم نضيف هاي علبة الكراميل أو الدولسي ديليتشي ونضيف الفانيلا، نكمل خفق لحتى يتجانس معانا وتضاعف حجم الكريمة وتعطيني كريمة متماسكة، أزين فيها الكب كيك، وآخر شيء ممكن أضيف لهم خيوط أو درزل من الكراميل. بعدها بقدمها مع كوب قهوة ساخنة، يا ريت أمريكانو ما بدنا أي سكر زيادة.
1: صحيح، بدنا شيء مر مع نعم السكر تبع بكفة.
2: صحيح، صدقوني الوصفة تستاهل تجربوها، رائعة وحتتفاجئي بالطعم فيها. وفرصة انك تدخلي القرع لأولادك أو لو جيرانك لأصحابك حابة تذوقيهم شيء مميز. بهذا الموسم ما في أحلى من القرع في هذا الموسم الخريف.
1: عظيم، ما نجربها، مع أنه أنا مش صحبة كتير مع طبخ الحلويات، ولكن رح أجربها، تحمست جدا فعلا، خاصة أنه القرع يعني هذا المكون هلا الموجود وما كان نعم،
2: وطعمه كمان بيكون في هذا الموسم جدا حلو، يعني بجد خارج انه ينعمل فيه وصفات حلوه كثيره، بالاضافه طبعا زي ما حكيت وصفه البامكن كيك بامكن باي مشهوره جدا جدا يعني بامريكا ومعروفه بهذا الموسم الخريف. فنحن اخذنا الفكره وحولنا لنعملها كب كيك، فجربوها صدقوني على
1: ضمانتي
2: رح تعجبكم جدا.
1: شكرا كتير شيف فاتن أبو عودة،
2: يعطيك العافية. العفو
1: يعطيك ألف عافية،
2: انبسطت معاكم.

0: كافي غورمان، نتابع سويا كافي شو في هذه الساعة، وننتقل إلى الزميلة خلود لموقع مونتي كارلو الدولية.
1: نعم، صباح الورد يا غادة. صباح
2: الخير خلود. وفي الموقع اليوم ملفات كثيرة يمكن أن نقرأها وأن نطلع إلى
1: بعض العناوين من بعض المقالات المنشورة على موقعنا.
2: التحقيقات الإماراتية عن مخطط مساعد طيار فلاي دبي، ماذا حصل في هذا الملف وما هي ما هي هذه التحقيقات الجارية؟
1: نعم، ما هي في أحدث التحقيقات، تقول النيابة العامة الإماراتية أن مساعد الطيار وهو عماني جنسية يبلغ 29 عاما لم يكن اعتداؤه على قائد الطائرة بفأس الطوارئ حادثا عابرا، بل كان بحسب التحقيقات الإماراتية جزء من مخطط أو جزءا من مخطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في هجوم انتحاري يستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون الإسرائيلي. إذن تقول التحقيقات إن المتهم يستلهم هجمات 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا المخطط في إسرائيل. إذن تضيف التحقيقات أيضا إلى أن المتهم شارك قبل ذلك في رحلتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار قبل أن يحاول تنفيذ مخططه في الرحلة الثالثة التي كانت تقل 172 راكبا، لكن قائد رحلة العودة وبمساعدة أحد أفراد الطاقم كما رأينا وعدد من الركاب يمايا تمكن من السيطرة عليه قبل أن تهبط الطائرة بسلام في مدينة تبوك السعودية.
2: نعم، يعني كيف التفاصيل تجدونها على الموقع. وأيضا بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة، كيف هي الأحوال وكيف تغير الواقع على الأرض؟ هل فعلا نتكلم عن وقف إطلاق النار؟
1: شخصيا أرجح استخدام توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وليس سريانه في القطاع يمايا، إذ بحسب المعلومات تراجعت وتيرة الهجمات الإسرائيلية على غزة بالتأكيد، لكنها لم تتوقف إذ تزال الضربات تسجل بصورة شبه يومية، فيما تقول وزارة الصحة في القطاع المنكوب إن نحو 1450 فلسطينيا قتلوا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. إذن على الأرض مايا لا تزال إسرائيل تسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع. أما سياسيا فبقيت أبرز استحقاقات الاتفاق معلقة. حماس أعلنت حل هيئتها الحاكمة وتسليم الإدارة إلى لجنة التكنوقراط، لكن اللجنة لم تدخل غزة بعد بسبب عراقيل إسرائيلية. وفي مقابل عدم بدء إسرائيل سحب قواتها أيضا، حتى ملف إعادة الإعمار يمايا لم ينطلق فعليا رغم تعهدات بمليارات الدولارات.
2: وإلى لبنان، ونجد على مونتي كارلو دولية خاص حديث لجبران باسيل عن علاقته مع حزب الله ومستقبل سلاحه وعن احتمال السلام مع إسرائيل. ماذا في التفاصيل في هذا اللقاء خلود؟
1: نعم، مايا في الحقيقة هي مقابلة خاصة مع مونتي كارلو الدولية يوم أمس، حيث استضفنا رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل هنا في استوديوهاتنا في باريس، الذي قال إن مصلحة لبنان هي التي تحدد موقف تياره من حزب الله. وشدد باسيل على رفض انخراط لبنان في حروب تخدم أجندات خارجية. أما في ملف السلاح، مايا أكد باسيل تأييده حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية واعتبر أنها مسؤولية الدولة نفسها. أما بشأن إسرائيل فقال إن تياره لا يرفض التفاوض، وأضاف في نهاية المطاف نريد السلام مع إسرائيل ولكن للسلام شروطه. بالتأكيد هناك تفاصيل أكثر وأوفى عن مواقف باسيل من حزب الله من إسرائيل وعلاقته أيضا بالرئيس عون في المقابلة الخاصة كامل منشورة على موقع مونتي كارلو الدولي،
2: تجدون كل ذلك. يعطيكم ألف عافية بالفعل. وننهي بالذكاء الاصطناعي الذي يغضب الشرطة الأمريكية، ماذا في هذا التفصيل؟
1: نعم، مايا في الحقيقة
2: يغضب الجميع، شكله
1: يغضب الجميع على
2: الذكاء الاصطناعي
1: بدأ يخرج عن السيطرة. إليك القصة التالية التي بدأت خلال اختبار أجرته شركة أنثروبيك لنموذج ذكاء اصطناعي. كان يفترض لهذا النموذج يا مايا أن يتفاعل مع مواقف أو مواقع مختلفة على الإنترنت، بدلاً عن ذلك دخل النموذج إلى موقع مخصص لتلقي معلومات عن جرائم قتل غير محلولة في الولايات المتحدة، لكنه لم يكتفي بتصفح الموقع بل قام من تلقاء نفسه بإرسال بلاغ كاذب مدعياً أنه شاهد محتمل في جريمة قتل وأن لديه معلومات عنها. إذن الرسالة صنفت تلقائياً كبريد مزعج لم تصل إلى المحققين لأنها لم تتضمن رقم هاتف للاتصال بالشخص بالشخص المبلغ، لكن المشكلة أن أنثروبيك لم تكتشف ما حدث إلا بعد أكثر من شهرين ثم أبلغت الشرطة في شهر أكتوبر الحالي. إذن شرطة فيلادلفيا وصفت هذا التأخير بأنه غير مقبول، فيما أوقفت الشركة الاختبار وأضافت إجراءات حماية جديدة. إذن هذه المرة يتحول نموذج للذكاء الاصطناعي إلى شاهد محتمل في جريمة قتل لم يكن خلالها.
2: نعم يعني يلا خليكم بعد عم بتطوروا الذكاء الاصطناعي. نعم شو شو بيصير فينا
1: على ما يبدو انه اصبح له استقلاليه نسبيه يا مايا، هو طلب منه تصفح المواقع ولكن بدلا من ذلك فضل تقديم بلاغ كاذب
2: حسب المود بتاعش. يعني للأسف نترقب الذكاء الاصطناعي وماذا سيحصل بنا في الأيام في السنوات القادمة.
1: لذلك تابعوا موقع مونتي كارلو الدولية للإطلاع على كل ما هذا ما هو جديد. بالتأكيد نولي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اهتماما خاصا سواء أكيد. من خلال المقالات أو التحليلات أو حتى مقاطع الفيديو المنشور على الموقع.
2: شكرا لك خلود ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا يا مايا، نهارك سعيد.
2: نهارك سعيد.

بنت البلد ما أحلاها من محمد عساف وسانت ليفونت، يعني هذا الديو الجميل جدا والذي أخذ حيز كبير على موقع التواصل الاجتماعي بهذه الأغنية التي أطلقت في الأيام الأخيرة. والآن نصل بالفعل إلى نهاية هذا القسم من برنامج كافي شو، ولكن سنستمع إلى أغنية قبل ذلك.

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونت كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونت كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. mc-dualia.com موقع مونت كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكة التواصل الاجتماعي. مونت كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: العاشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية. وإلى نشرة الأخبار مع زميل حازم حمد.
2: شكرا لك وأهلا بمستمعينا الكرام، ونبدأ نشرتنا بأبرز ما جاء بها من عناوين. الطيران السعودي يشن عدة غارات على محافظات يمنية منها العاصمة صنعاء، وجماعة الحوثي تجدد تحذيرها لشركات الطيران في مطارات السعودية. الأردن يدين الهجوم على مطار الرياض ويؤكد وقوفه مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات. تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي بعد اتفاق الديزل.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: إلى التفاصيل، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية أمس بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقودها السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكد الحوثيون المدعومون من إيران أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن غارات سعودية على باب المندب ومطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2014. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من صنعاء محمد السماوي.
3: تتوزع غارات الطيران السعودي على عدة محافظات يمنية منها العاصمة اليمنية صنعاء التي تعرضت لغارات جوية، أبرزها استهداف مطار صنعاء الدولي، وعدة غارات في محافظة صعدة في مديريات مختلفة آخرها مديرية مجز حيث استهدفت بست غارات، بالإضافة إلى استهداف مواقع مختلفة في محافظة عمران ومحافظة حجة. أيضا تم استهداف شبكة الاتصالات في مديرية المحابشة، وغارات عنيفة استهدفت باب المندب، حيث الاشتباكات بين القوات الحكومية التي أعلنت سيطرتها على مواقع استراتيجية في باب المندب، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تقول إنها ما زالت مسيطرة على باب المندب. وبالتزامن مع الغارات الجوية، أعلنت وزارة الصحة والبيئة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن إجمالي ضحايا الطيران السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر بلغ 259 قتيلا وجريحا، معظمهم من النساء والأطفال بحسب البيان. بينما تشهد مدينة تعز أوضاعا إنسانية صعبة بسبب انقطاع الطريق الرئيسي بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، والتي خلفت نازحين بلغوا أكثر من 200,000 نازح يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. محمد السماوي، صنعاء، مونت كارلو الدولية.
2: جددت جماعة الحوثي تحذيرها لشركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات في السعودية. من جهته صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود اتصالات مع الحوثيين مضيفا: سنرى ما سيحدث، ولكن ما فعلوه كان سيئا للغاية. هذا ودان الأردن اليوم الهجوم على مطار الرياض الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم أردني، وإصابة 309 آخرين، مؤكدا وقوفه مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: تعلن الوزارة عن وفاة أردني وإصابة 4 مواطنين أردنيين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض أمس على حد وصفه. ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي: إدانة الأردن الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، معربا عن تضامن الأردن المطلق مع سعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أوكرانيا لاختيار رئيس جديد بدلا من فولوديمير زيلينسكي، وانتقد بشدة الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اتفاق لتوريد الديزل مع روسيا، وهو ما أثار انتقادا حادا من زيلينسكي، وفيما يعد أحد أشد انتقادات زيلينسكي للبيت الأبيض حتى الآن. ربط الرئيس الأوكراني بين رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على ديزل الروسي وهجوم روسي وقع أمس وأسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال في مدينة زابوريجا الأوكرانية. لمزيد من التفاصيل نجوى بن مبارك.
4: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بات محور خلاف بين الرئيسين دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي، فقد وصفه الرئيس الأوكراني بأنه غير نزيه ومخزن، معتبرا أنه قرار ضعيف من واشنطن يتيح لموسكو الحصول على موارد إضافية لتمويل الحرب، ودعا إلى التراجع عنها. في المقابل اتهم ترامب زيلينسكي بإطالة أمد الحرب بسبب استهداف مصافي النفط الروسية، محذرا من أن هذه الضربات قد تثير مشكلات على مستوى العالم، كما دعا إلى اختيار رئيس أوكراني جديد قادر على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ورأى زيلينسكي أن الضربات الروسية وما أعقب الاتفاق من إشارات قد تشجع موسكو على مواصلة هجماتها دون عواقب، مؤكدا على ضرورة تصحيح هذا المسار. وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد روسي في أوكرانيا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاعات واسعة للكهرباء في كييف.
2: أكد رئيس الوزراء البريطاني للرئيس الأوكراني أمس فولوديمير زيلينسكي تضامنه الكامل معه إثر اندلاع خلاف بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي ترامب في شأن صفقة ديزل مع روسيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: شكرا حازم حمد.
0: كافي شو غادة الخليل مايا صباح.

0: أهلا بكم وكافي شو في الساعة الثالثة.
1: وفي هذه الساعة طبعا إضافة إلى مساحتنا الحرة معك يا غادة مع شعر السوري نوري الجراح وعن صدور مجموعة شعرية مترجمة إلى اللغة الفرنسية.
0: طبعا سنتحدث عن كل التفاصيل مع ضيفنا في آخر فقراتنا، وأرحب أيضا بريمي وبسلافة ما بين الإخراج وبين التنسيق والإعداد. وفي فقرتنا الآن
2: أخبار نجوم،
1: نبدأ بأخبار النجوم ومع ريما كشيش.
0: طبعا سنتحدث عن الفنانة اللبنانية التي أقامت حفل هوي كان عبارة عن افتتاح معرض بيروت للكتاب منذ ساعات بمشاركة عازف البيانو إخوان رودريغيز، وهذا التعاون مع العازف البيانو هو الحقيقة دائم لأنه مع فرقته الموسيقية اللي يرافقها دائما. فكان هذا الحفل اللي استعادت فيه بعض من أغنيات الألبوم الصادر العام الماضي والذي تعاون معها إخوان، وأيضا نذكر بآخر إصدارات لمخشيش اللي هي أول مبارح كلمات وألحان المسرحي ربيع مروي، وفكرة الأغنية كتبت بظل الحرب اللي عاش ولا يزال لبنان عن وجع البيوت المهدمة ومشهد الدمار والخراب. ريما خشيش ومن آخر ألبوماتها اللي بيحمل عنوان بيوم ربما.

0: من الارتجال اللي بنعرفه. مثلا في مهرجان مثل أيام قرطاج الموسيقية اللي هو مهرجان تجريبي، في مساحة للارتجال، في مساحة للتجريب.
1: والله أنا في مشروعي السابق كنت بعزف أكورديون اللي هو آلة أصلاً تقيلة وكبيرة، ويعني تعتبر أنها تحد مثلاً في حركتي أو كده. فبالنسبة لي أنا كأني يعني شلت الأكورديون كده على جنب وأخدت ألعاب جديدة معي. بالعكس بصراحة أنا حاسة يمكن في المشروع ده أنا حاسة بحرية أكبر، لأنه في حاجة أبعد من الستركتشر بتاع الأغنية المعتاد اللي هو بيقول في هنا كورس، في هنا الريف هيجي، في كيو لازم كلنا نعمله. في حاجة أكتر فيها فلو من المشاعر ومن التجريب، وإحنا بنمشي وراها وبنجرب أكتر. فده بالنسبة لي بالعكس أنا حاسة بحرية أكبر في المشروع ده بصراحة.
0: ألبوم تردد إذن على المسرح تجربة، يعني نستطيع القول مسرحية بين مزدوجين، ولكن في نفس الوقت تردد كما ذكرنا في حديثنا لما التقينا طبعا افتراضيا، قلت إنه هذا الاسم هو تردد له معنيين، يعني التردد بمعنى عدم اتخاذ القرار، والتردد هو التردد الصوتي. كيف يتردد صدى هذا الألبوم مثلا تحديدا في تونس؟ يعني عندها هي تردد صوتي خاص فيها، يعني هل أحسستي بنوع من التناغم؟
1: هو أنا طبعا بعد شغلي في الساوند ديزاين والفيلد ريكوردينجز وشغلي في التردد بالذات بقى عندي خلاص مرض الاستماع الدائم والتركيز الدائم، يعني مش عارفة أبطل، مش عارفة ألغي، كأنه صار عندك سكيل مثلا جديدة. فطول الوقت أنا بنتبه للأصوات بصراحة، ولما بروح مكان جديد بيلفت نظري يعني إنه إيه الأصوات اللي اختفت، إيه الأصوات الموجودة، إيه الحاجة اللي مميزة في هذا المكان. يعني طبعا أكتر حاجة مميزة إنه ما فيش أصوات سيارات زي القاهرة فده لوحده يعني عامل نوع من الراحة النفسية. بس بالنسبة لي يعني تردد في الآخر هي تجربة بحاول أعبر فيها عن نفسي كواحدة عايشة في القاهرة، بس كمان متهيألي هي حاجة مشتركة لينا كمواطنين في بلادنا العربية، وأسئلتنا وخوفنا وترددنا في الحياة وطرق تعبيرنا عن كوني ست مثلا في مدينة عربية. فهو في الآخر أكيد في حاجات مشتركة يعني نقدر نتلاقى فيها أنا والجمهور التونسي. يعني
0: يسرى الهواري، أنت ابتعدتي عن الأكورديون، ذكرتي آلة الأكورديون، هي أنت بدأتي بالبيانو انتقلتي إلى الأكورديون، واليوم ابتعدتي نوعا ما في هذا الألبوم عن هذه الآلة، هل ما زالت موجودة في، لأنه كل الذي تقومين به اليوم هو حول تردد، يعني الأكورديون ليس موجودا؟
1: يعني مش بعتبر نفسي ان انا تركت الاكورديون، بس خليني اقول ان كل مشروع بيفرض عليا الوسيله او الطريقه اللي هستخدمها في التعبير عنه. يعني فمش عارفه مثلا المشروع اللي جاي ممكن يخليني اعمل ايه، بس دايما بحتاج اني ابحث او اني الاقي اكتشف قصدي يعني مساحات تانية كده للتعبير تناسب الفكرة اللي أنا بتكلم عنها. يعني ما تخيلش أن أنا هسيب الأكورديون خالص في حياتي، أنا لسه حتى بلعب في مشاريع مثلا ناس تانية، في مشروع نانسي منير مثلا نزهة النفوس لما بنعمل حفلات أنا اللي كنت بعزف أكورديون، فبالنسبة لي هو آلتي الأساسية. بس كوني صاحبة مشروع أو أن أنا يعني بنتقل من سؤال للتاني أو من مشروع لآخر لازم دايما يكون في بحث عن طريقة التعبير المناسبة. في تردد أنا كمان يعني غير أن أنا بستخدم طبعا الكمبيوتر والميدي كنترولرز وحاجات تتعامل مع الصوت أو تغير أصوات، كمان في كيبورد وشوية من الموسيقى أنا كمان بساهم فيها. بس يعني أنا بحب ده بصراحة، بحب التغيير وبحب أن أنا أجرب أشوف نفسي كمان في كونتكست مختلفة. يعني
0: الأغاني، أغاني هذا الألبوم تردد هي طويلة بعض الشيء، هل تأقلمت مع واقع المهرجان أم تركتيها بطولها؟
1: لا لا أنا تركتها بطولها، والحقيقة أن احنا أصلاً الناس كانوا عايزيننا نفضل أكتر أنا لعبت كمان أغنيتين من مشروعي القادم توازن، أول مرة طبعاً الجمهور لأنها مش موجودة في أي حتة يعني مش ريليست، وكان كويس أن أنا برضو أشارك حاجة جديدة خالص مع الجمهور. والحقيقة يعني حتى بعد الريليس بتاع التردد ما كانش بيجيلي الفيدباك بتاع انه الناس بتقول مثلا ايه ده طويل، الاغاني طويلة. الحقيقة ما كانوش بيحسوا، يعني انا اللي كنت بقول على فكرة ده طولها كذا، ايه ده معقولة. فبالنسبة لي حسيت مدام الناس ما حسيتش انها طويلة ده دليل ان هي كانت محتاجة هذا الطول، يعني مش انه مفروض مثلا عليها لا. يعني وده اللي حصل لي وانا بشتغل، انا ما كانش عندي الخطة دي، ما كنتش مقررة انا عايز اعمل تراك طويل، لا هو انا

0: بدأت أشتغل فيه، وبعدين حسيت محتاج يكون طويل لأنه في شغل كتير وتهيئة المكان والأصوات وكده، محتاجة وقت عشان تحصل في كل أغنية. يعني
1: تردد بدأ مع كوفيد عندما صمتت المدينة، تحديدا مدينة القاهرة، وهنا بدأ اللاوعي يشتغل مع الأصوات. ولكن توازن، ذكرتي توازن، هل هو امتداد لتردد؟ يعني كنت تقولين أنه ألبوم تردد هو كان في الأساس 8 أغاني ولكن قسمتيهم إلى ألبومين، يعني توازن هو الامتداد الطبيعي لتردد؟
0: أيوة، يعني صح، القصة اللي ذكرتيها مظبوطة، وده كانت الخطة، أنه كان فاضل 5 أغاني وأنا قررت أن أنا أخدهم يبقوا ألبوم تاني، وكنت هعتبرهم الجزء التاني، بس في حاجات حصلت في الوقت ده خلتني أفكر في برضو مشروع توازن بشكل مختلف. يعني أظن إن هو مش هعتبره جزء تاني، هعتبره تكملة للبحث ده، بس هيكون بشكل مختلف شوية يعني. بس
1: وهل وصلت إلى التوازن لاختيار هذا الاسم؟
0: أتمنى. هو أصلا الموضوع فيه نكتة شوية، لأنه موضوع في اسم تردد، يعني أصحابي بيقولوا، عشان أنا من برج الميزان، فهم دايما بيقولوا إنه الميزان الصفة الأساسية فيه هو التردد، فكان في دايما اللي هو طيب خلاص خلينا بقى نرجع للتوازن في الميزان يعني. بس
1: طبعا أنا أتمنى النجاح لتردد، يعني متابعة مسيرة نجاحه على المسرح، وأتمنى التوفيق لتوازن. أشكرك يسرى الهواري على المشاركة معنا.
0: شكرا جزيلا، وأنا سعيدة جدا والله أني قابلتك وأني موجودة في تونس وفي المهرجان. شكرا.

0: نداها وعنوان الأغنية التي أدتها عازفة الأكورديون المصرية يسرى الهواري في العرض الذي قدمته في الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي نخصص لها رحلة اليوم من برنامج مراسي. هذا المهرجان يقدم تجارب موسيقية تشمل جميع الأنماط الموسيقية منها طبعا الراب. وجديد هذا العام حفلات في الشارع وتحديداً في شارع بورقيبة، ولا يوجد أفضل من الشارع لتقديم نمط الراب الذي انطلق أساساً من ثقافة الشارع. من الفنانين الذين قدموا عرضهم في هذه الدورة كان مغني الراب والممثل والمسرحي عبسي.
1: مراسي ميشا خليل.
0: عصام الدين العبسي الملقب بعبسي، أنا أرحب بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية. نحن متواجدون هنا في تونس العاصمة في أيام قرطاج الموسيقية. هذه الدورة لها نكهة خاصة بالنسبة لك؟
2: طبعا نشكرك على الاستضافة قبل كل شيء، ومرحبا بكم في تونس، وديما مشرفينا ومنورينا. نكهة خاصة بحكم أنه واحد في وقت معين تعدينا من موسيقى الراب اللي هي تتعزف على انسترومنتال، معناها حاجه محطوطه وموسيقى مونوتون، للاول صعود ليا في موسيقى مع باند، معناها معنا آلات موسيقيه، معنا حضور والخدمه لايف قدام جمهورنا في تونس فين كبرنا نحن، وكنا نعرفوا مليح مليح الشوارع والانهجه. وهذا هو، انا فرحان برشا بها الدوره هذه، فرحان بخاطر البرمجه كامله وباهيه وانا مبرمج فيها، زي حاجه تفرحني ومتكون كان شرف كبير لي انا اني نكون حاضر في الدوره هذه.
0: طبعا كنت عم تقول انه قبل كان الموسيقى كانت مسجله، كان يمكن واحد انه يتصرف فيها اكثر، انما هلا العرض اللي كان في شارع بورقيبه اللي هو من اهم شوارع العاصمه التونسيه. هذه اول صعود لك على المسرح بمفردك ام يعني
2: أول صعود بالبروجي هذا، بالمشروع هذا،
0: بمشروع قمح المدينة؟
2: قمح المدينة. لي عندي برشا صعود في المسرح وفي الموسيقى زادة، وعملت مهرجان قرطاج وعملت المهرجانات الكبرى في تونس الكل، ما مع مجموعة، معناها كنت ديما أنتمي إلى فريق، وديما كنت فرحة كبيرة أني أول صعود بمفردي. وقررت معناها حتى كنت فما إمكانية استضافة فنانين أخرين باش يطلعوا معايا، كان القرار فيه نوع من الأنانية الإيجابية كما نقوله في وقت معين. أنا 40 سنة واحد عمره، قلت لازمها حاجة وحدي مايا باند، وأنا نغني موزيكتي وحدي أول مرة، وكنت وتفجعت برشا، معناها خفت كتير من الأول، وبعد الحمد لله تعديت. أنت جيت حضرت وشرفتنا بحضورك، والحمد لله فرحانة اللي حضرت معنا، ذيك حاجة تفرح.
0: على كل حال أنا ما حسيت بالخوف، يعني ما حسيت بخوفك، حسيت أكثر بهذا الشغف لوجودك على المسرح. التفاعل مع الجمهور كان موجودا، والذي يلفت النظر هي الموسيقى أيضا في هذا المشروع. هي موسيقى تختلف نوعا ما عن ما هو سائد في موسيقى الراب، يعني هناك نوع من الجيتار الكهربائي اللي هو أكثر روك، في طبعا الباتري، وفي كمان الموسيقى الإلكترونية نوعا ما.
2: نرجع بالشكر للفريق العمل، أمين سعدوني اللي هو كومبوز الموسيقى الكل، هو اللي صنع الموسيقى ديك الكل، مهدي جلال اللي عازف الجيتارة، بشير جلاسي اللي عازف الباتري، وتمك اللي هو اللي شاد الكلافيه. كانت خلطة موسيقية خاطر ما حبيناش نقفوا على الفانك ولا على البلوز ولا على الجاز ونقولوا نحن باش نعملوا راب على الجاز ولا راب على الروك ولا باش نعملوا راب على الفانك. قلنا نعملوا خلطة تخصنا الإحساس اللي وصلنا من الموسيقى اللي نعملوا فيها ونحن نصنع في الموسيقى. قلنا إذا كان وصلنا الإحساس وحسينا لي فما حاجة مختلفة تجي عن النصوص هذيك، خاطر نصوص الراب معروفين إنهم نصوص مريمين، فيهم قافيات وفيهم برشا ميتافور ويتقالوا بطريقة معينة، لازم الموسيقى تركب عليهم من غير ما نحيو ليدونتيتي، معناها نحيو الهوية والبصمة متاع الراب من العرض. هذه هي الحاجة الباهية.
0: نجحتم على كل حال، نجحتم فعلا في هذا. أنت تعمل في مجال التمثيل، في مجال أيضا المسرح، تقول أنه عندك أحلام كثيرة، طموحات كثيرة، تحديدا في المسرح، تحب المسرح، أنت قريت يعني درست المسرح بعد الموسيقى، ما كنت يعني حتى أنت عصامي في الموسيقى لا تقرأ النوتة.
2: هو فن الهيب هوب اون جينيرال فن الشارع اللي خارج هي عباد كيما نقولوا فن الشارع بيقولوا راب، هم عباد يقولوا نصوص جميلة تتسمع وتعجب وتعالج قضايا وتبحث على أسئلة أخرى للأسئلة السائدة بكلام الشارع اللي هو مش مستحقين لغة عربية كبيرة ولا لغة فرنسية كبيرة بعمق كبير، هو كلام حقاني خارج من الشارع. كيف الرقص البريك دانس ولا الجرافيتي اللي هو كله جاي من فن الهيب هوب، هو حاجات ما تستحقش وسائل، معناها الوسائل متاعنا واضحة في الخدمة اللي هي شنو نقولوا نحن. إذا كانك أنت موهوب راك مستحق تخدم ساعات كثيرة من العمل باش تسقل الموهبة هذيك، وخاصة تبدأ عندك هدف. والهدف شنو هي؟ أنت تخرج مش انا عندي هدف باش نتبع شكون ولا باش نكون انا، خاطر هذاك نجح عمل حاجه لازمنا نحن نمشيو كلنا نعملو كيفه. معناها هذيك هي جماليه الحياه في حد ذاتها قبل الموسيقى، انك انسان يكون عندك هدف عندك موهبه تحط ساعات من العمل باش تنجم ساعات وساعات وساعات من العمل باش تنجم توصل اللي تحب انت انت خاصه خاطر موضوعك انت هو. وان شاء الله ربي يكتب لنا اللي نحبوا عليه كما نقولوا نحن في تونس إن شاء الله.
0: هذا ما أتمناه. طبعا أنت بدأت بالراب منذ أكثر من 20 عام، بدأت قبل الثورة طبعا، ولكن أتت الثورة وغيرت معالم عديدة في تونس. كيف تحول الراب معك قبل وبعد الثورة من حيث الكلمة الملتزمة؟
2: ما كناش عنا برشا مستمعين للراب، الراب التونسي خاصة، بالرغم ان احنا كي بدينا الراب بدينا بحب كبير لكل ما يحتمله كلمة هيب هوب، من حب لهذا الفن الذي يتواجد في جميع أصقاع العالم ويغنى بجميع اللغات. معناها هذه حاجة يونيفرسال، معناها ما عندناش ملوف نحن يتغنى مثلا بالأنجلي ولا ما فهم شنية الفكرة اللي هي هذه هي،
0: يعني ما في نمط موسيقي مثلا تونسي يغنى بالإنجليزي أو بالفرنسي،
2: ما فيش نمط موسيقي إنجليزي يغنى بالتونسي. وحتى التجارب اللي صارت فشلت من في العولمة في إطار العولمة وتقدم العالم، عمره 50 ولا 60 سنة الراب، ما فماش دي رابور عمرهم 70 سنة مثلا، مازالت معناها حاجة جديدة وتتغنى باللغات الكل. والنمط الموسيقي هذايا كان من حاجات اللي خرج كيفاش نقولوا كلمة المباشرة، كان فما مباشرتية في الثورة تحكي على الأوضاع اللي تقالت في الراب، اللي هو خلى الشعب التونسي انه يتلتف حول الراب ويقول هذه موسيقى جديدة نحن ما نعرفوهاش برشا، اما هاي طلعت مقاومة وعندها فكر انها تحب تغير الأوضاع. وهذا هو بالطبيعة بعد كل وقت ياخو وقت وتدخل الفلوس وتدخل المجالات أخرى وتدخل شركات الإنتاج ونبعدوا على الفكرة في الأخر في الأديان، معناها في
0: الحمض النووي،
2: في الحمض النووي متاع الراب اللي هو موسيقى مضادة للنظام، تطرح أسئلة على المجتمع لماذا علاش تفكيره وكيكة، علاش كانت مواقفه في الأوقات هذيك هكيكة. وهذا هو اللي يصنع من موسيقى الراب موسيقى العالم الكل وموسيقى الشباب والأكثر بالشباب. معناها في تونس كان تقدم الفكر العام بالراب، ومن بعد الراب هرب شوية على ثنيته، كما نقولوا ديما تقعد فما عباد معينة تعرف شنو معناتها الحاجة اللي تعمل فيها، ما هيش تعمل فيها على خاطر لغاية ما، يعمل فيها على خاطر يحب هالحاجة، يعمل فيها على خاطر يعرف اللي نجم يبدل به ويعرف اللي هو بعد ما يوفى وبعد ما يموت تقعد الحاجة ذيك ما تموتش. وهذه هي الحاجة اللي محليها كي تغزل الحياة مشيرة هذيك.
0: وهذا ما تقوم به، يعني أنت تغني الراب بشغف، تغني الراب لغاية في نفسك هي غاية الشغف. والكلمة، الكلمة التي تخرج يعني في أغانيك هي كلمة ملتزمة، يعني تتحدث عن الأوضاع في تونس ولكن تتحدث عن أسئلة وجودية كثيرة لها علاقة بالإنسان، لها علاقة بحياتنا كناس يونيفرسال، يعني في هناك المشاعر هي شاملة لكل العالم.
2: طبعا وفما حاجة ننساوها في عالمنا الثالث، لأن احنا رانا في عالم ثالث، ومن خطة المثقف ولا من خطة الفنان في العالم الثالث هو إرساء الديمقراطية والحرية باش الناس، مخاطر الديمقراطية والحرية هي اللي تهز الشعب انه يحارب على فكرة برك، يحارب باش يتطور، يحارب باش يتحسن. ساعات ننساو، ساعات نسخيبوا روحنا، ساعات نعتقدوا لحظات اللي احنا في عالم متقدم ونحبوا نطرحوا أفكار جديدة ونحبوا نعطيوا بناء جديد للمجتمع متاعنا، وهذا غلط برشا، هذا الناس تغلط فيه برشا. لازم يفهم المثقف والفنان اللي في العالم الثالث اللي هي مهمتك الوحيدة هي إرساء الديمقراطية والحرية لشعبك، وتكون أنت من العرابين متاع الشيء هذاك باش الناس تفهم اللي هي هدفها أنه تبني دولة، تبني بلاد، تبني حاجة وتخليه بلاد للمجتمعات الأجيال القادمة، نخليه بلاد خير منها شوي، حتى كما نجمناش نخليه هنا حاولنا وكما يقول عنتر بن شداد يقول دعوني أجد العزم في طلب العلا أو أموت فأعذر. وهذا هو أنا فكرتي هكاك، تقول مش لازم نكونوا صانعي أفكار وناس كبار برشا في التفكير وعنا الخطوات المسبقة والخطوة القادمة. نحن في عالمنا الثالث، في عالمنا العربي، في إفريقيا، في نحن نعيشه، لازمنا جوست حاجة بركة أن نحاولوا نستليوا الحرية ونستليوا ديمقراطية لمجتمعاتنا، إن شاء الله ربي سهلا.
0: طبعا بالحديث عن العالم الثالث، يعني انت عندك احلام وعندك طموحات وبتحب تكون مغني راب له مكانته في المجال الموسيقي في الصناعه الموسيقيه، ولكن تقول انه نحن فنانون من العالم الثالث ويجب ان نتعامل مع الحاجات المعينه الموجوده عندنا في بلداننا بدل ان نترك بلداننا الى عالم مثلا متطور ونقدم مواهبنا لاشخاص اخرين. يعني انت متعلق جدا بهذه الفكره.
2: طبعا طبعا، انا كي مشيت لعبنا مسرح في باريس درنا شويه في فرنسا تشبه لك، معناها بلادك تشبه لك. انا غاديك صحيح تنجم تكون الظروف خير، تنجم تبني ما خير، ما يكونش عندي وقع حقيقي حتى على ذاتك، معناه نشوف إنه نصبر ونحاول وما نش الأولانين ولا الأخرانين، معناه اللي حاولنا وفي الأخر بالكل موهبة باش تتشاف في بلاد أخرى باهية وتفرح، وشرف لنا إنه ينجحونا عازفين وفنانين ورياضيين في العالم الكل، وشرف كبير برشا. ما نش ضد الفكرة هذيك، في العازف فما 500,000 عازف، فما 500 عازف فشلوا ولقاو رواحهم واقفين يغسلوا في الأصحنة ولا يخدموا في خدمة ما يحبوهاش ولا ماتوا فنيا على خاطر ما لقاوش بلاصتهم في صحيتهم. برشا حاجات راه، والامباكت اللي عنده هذاك الاحساس اللي عنده والواقع عنده في نفس البشر انه ما ينجمش يعيش حلمته، حاجه من اخيب ما ينجم يعيش البشر. زاد فما الاستماع للناس الاخرين وصناعه فكره من حديث الناس، اطلعوا لبرا تو تلقاو حظكم خير، البلاد هذه تقتل الطموح. انا ضد الفكره هذيك اللي ضيعت برشا ناس، قعدت حلقه تدور في اذن الناس بالرغم اللي هم ما خموش فيها بالحق، ما فكروش ما حسبوهاش، سمعوها الحكايه صدقوا وقالوا هيا نمشي ونشوف بلاصتنا لهنا. صحيح تعطيك وقت اكثر من اللازم، صحيح فما تعطيل عالم ثالث باش تبدا تصلح من روحك قبل كل شيء. لازمك تفهم انت فين، وما تبكيش وما تشكيش، ما تقولش لا ما عندناش حلول. اي ومن بعد ننضم للمجموعه الكبيره، معناها القطيع الكبير اللي يقول اللي يحكي في نفس الحكايه، نحاولوا نحن. صحيح مش سهله كل يوم، ما عندناش حل اخر، نشوف نخزرها بالنظره الايجابيه ذيك نكون في فكره سوداويه.
0: على كل حال لا يمكن أن نتقدم إلا إذا حاولنا في نهاية المطاف. ذكرت الرياضة وأنت يعني كنت تلعب الركبي مظبوط؟
2: أنا من عشاق الركبي كلاعب ومن عشاق الركبي كممرن، ومرنت فريقي اللي كنت لعبت فيه مرنته 3 سنين. أنا نحب رياضة الركبي، تعرف كتبت طويل قبل في العائلات متاعنا ما كانش برشا فما جمعيات تاع ركبي، والبوتيين السمينين شويه حطوهم في الركبي، انا كنت مسمينين هذوهم اللي حطوهم. وبدات العلاقه غاديك، قابلت عباد نحبهم لتوا، قابلت عباد اصحابي لليوم، ترنيت ربحت وخسرت، فهمت شو معناتها الجهد والتعب اللي بيجيب، فهمت شو معناتها تحترم الاربيتر، تحترم الحاكم، تحترم زملائك، كي تتغشش كيفاش تخرج على سايت الغش، الغضب بيخرجك على السيطرة ويخليك تاخذ قرارات غلطة. هذا كل علمهم الرياضة، يعلمك الديسيبلين، الانضباط والسكوت والأفعال هي اللي تهم. تنجم تحكي وتقول اللي تحب، أما أنا نجم نسجل لك، وهذه هي الرياضة، ما هيش الكلام، ما هي كما الدنيا بالضبط معنا.
0: عصام العبسي الملقب طبعا بعبسي، تحدثنا عن تفاصيل كثيرة ولكن لم نتحدث عن مشروعك قمح المدينة. ما هو هذا المشروع تحديدا؟ يعني
2: هو إعادة كتابة الموسيقى للنصوص اللي غنيتهم أنا راب قبل، بخلينا حاجة صغيرة برشا من النصوص، خاطر عنا نصوص أكثر برشا من كيكة. هي فكرة هنحمل على عاتقنا أنه المشروع هذا يكون من البارح، عملنا 40 دقيقة عرض، إن شاء الله نحبوا نوصلوه لساعة ونص بالنصوص هذيك بطريقة الموسيقى هذيك. هذا هو قمح المدينة في فكرة التطور متاعه، إن شاء الله كان ربي قدرنا معناه.
0: هو كمان عنوان شاعري جدا، قمح المدينة، قمح المدينة يعني
2: نحن كمجموعة سمينا روحنا قمح من أول الدنيا، قمح على خطر تونس، تونس معروفة من أول الدنيا هي كارتاج، كنت من أكثر المصدرين متاع القمح ومن أكثر المنتجين. اللون متاع القمح يشبه اللون نحن، يشبه اللون بلادنا كي تشوفها. برش حاجات، القمح هو أحسن حبوب تتزرع، معناها كي تبدأ عندك أرض ما تزرع شوية شعير وشوية نخالة وتزرع قمح، خاطر هو القمح أكثر حاجة تنجم تعمل بها الخبز. معناها الفكر الفلسفي والبعد العميق متاع القمح أكثر برشا من أنه مجرد القمحة كي تزرعها تجيب لك سبولة فيها 50 كعبة. البعد العمق في الوقت ذاك، معناها من 25 سنة التالي كي نحكيه فيه الموضوع، نحن نحكيه في أنجومو كبير، نحكيه معناها وفكرة فلسفية من فلسفة للتفلسف. معناها نتصور واحد عمره 16 أو 17 سنة والفرحة كبيرة اللي نحن لقينا الاسم ذاك، وما كناش نشبه. خاصة أنا كان عندي والتوى مازالت ما نحبش نشبه، الإلهام ينجم يجي من تجارب أخرى من فنانين أخرين، أما أنك تشبه أنك تقلد من أكثر حاجات نخاف منهم. أنا كي نبدأ نكتب ساعات في الموسيقى نعدي بشهر وبشهر ونص ما نسمع حتى حد، مش ملقاش روحي عندي حاجات ماخذهم منه من غير ما نشعر، فهمت شنو؟ وهذا هو، هذا هو الواحد يكون متفرد خاصة ويحاول يكون أوتنتيك، أوتنتيك أمبل. هذا هو اللي تاخذه من السبور وتاخذه من الحياة وتاخذه من الهيب هوب من الناس اللي تنجح الكل، يكون أوتنتيك وأمبل.
0: أوتنتيك أصيل وأمبل متواضع. وهيدا اللي منشوفه عن جد بشخصيتك عبسي. أود أن أنهي معك بمواهبك الأخرى، يعني أنت مثلت في أفلام روائية طويلة، في أفلام قصيرة، في التلفزيون، في الدراما، تحب المسرح، درست المسرح، كمان أديت أدوار في مسرحيات، ولكن تبقى الموسيقى ربما هي الشغف الأكبر بالنسبة لك.
2: هي البداية هي اللي ودخلتني لعالم الفن. أنا في الأخر بالكل جاي من عوالم أخرى، جاي من الرياضة، جاي من خدمة الليل، جاي من قراية الجيني سيفيل. جيني سيفيل
0: قريت الهندسة المدنية.
2: هي الهندسة المدنية، معناها أنا جاي من أذوكم، معناها فهمت. واللي سب هذاك الكل ونجم يخليني نقل أني نجم نعمل فن هي القرب مع الساحة الفنية بالراب. معناها نحن كي جات الثورة وبدلت برشا رابيرات والناس تسمع راب، نحن وقتها خدمنا راب قبل، معناها خدمنا وخدمنا بالكدير راب. خلي انبعت الدخول للساحة الفنية كان على طريق الراب، يقع ديما الراب هو المحضن الأولاني لفكرتي الفنية ولا فكرتي كفنان، وذيك هي الحاجة اللي تخليه قريب القلبي. من المسرح حاجة باهية برشا، يعلم الحياة. السينما يخليك تكتشف حاجات أخرين في مجال التمثيل، والتلفزة تدخلك لديار الناس والناس تولي تحبك ولا تاخذ عليك الفكرة، معناها باش تفهم.
0: كيف تنظر إلى عبسي اليوم؟
2: عبسي 40 يحقق في أحلام الطفولة بتاعه، هذاك هو عبسي. بالفرنسية يقول اون فورس دو لا ناتور كي فا، ما دام عندنا قوة في النفس، عندنا قوة في الروح، عندنا نتقدموا بلي نجم. ساعات نصيبوا ساعات نخطئوا، من هذاك هي سنة الحياة.
0: جميل العبسي، أنا أشكرك على المشاركة معنا، أتمنى كل التوفيق لمشروعك الجديد قمح المدينة.
2: الله إن شاء الله فما برش حاجات مشجعة وإن شاء الله الجاي خير، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. عايشك.
0: نتمنى أن نراك في باريس، لما لا؟
2: إن شاء الله، لما هو في أوروبا وفي أصقاع العالم الكل إن شاء الله.

ركوج عليك حزينة فركسنا عليك ملقينا القلب رزين والعين تحب تشوفها أمي ما تخبت في جوفها توفى العدد ومن عدد معروفها متغطي بصوفها تخاف علي خاف من خوفها ديما شبعان بظروفها علمتني انتي احناقف لي لعبت تقص بالمواقف حلمت الرجع ما تحملت علي تعب مني غنية وكان جليدي نكتب عليك اكتب جهة مغريفة والمخزون يغوم الشمس من الحب ومشيت زاد حمل نقص زادي فارس وترزيد في جوادي غريب ما كنتش أمي كنت بلادي مصيري جاي حذاك غادي بعد اخبار الموت ولا اخبار عادي متهوني وكان جليدي أبدية تكوني شوفك في لوني تخون الدنيا ولما تخوني علمتيني من كندوني واللي العالي وحده فعوني أخطوني يسألوا شكوني منو بيا جاهي تيم تتبنى حتى جابوني

مغني الراب التونسي عبسي وأغنية أمي رافقت هذه الرحلة الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11، دورة تميزت بوجود الثلاثي الكلسات. الكلسات في العربية الفصحى تعني الجوارب، اسم طريف وغريب أراده الثلاثي للتعبير عن التنوع والفرادة ونوع من الكوميديا أيضا. التقيت بهم في الكواليس بعد الانتهاء من العرض.

0: ميشيل توتري، شادن نهرة وناصر رعد. أنا برحب فيكم في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: يا هلا،
2: مرحبا مونتي كارلو.
3: مرحبا مرحبا.
0: أكيد السؤال البديهي اللي كل العالم بيسألكم إياه واللي أنا ما رح أسألكم إياه، إنه ليش الكلسات؟ ولكن حابة أسأل سؤال، أنه أنا حللت شخصيتكم من خلال الكلسات. أنت بتحب اللون الوردي في الكلسات، معناتك أنه أنت شخص عاطفي قريب للقلب، كلامك على رأس لسانك. مزبوط؟
3: مزبوط، تحليل دقيق.
0: ناصر رعد، أنت بتحب اللون الأزرق مع الورود، يعني أنت شخص أكثر متزن، كمان في عندك نوع من المشاعر والأحاسيس، في عندك نوع من التوازن، شو رأيك؟
2: حبيت. وشكرا أنك مش عم تسألي السؤال كليشي، ليش أسألنا الكلسات؟
3: اتزان.
2: يا اتزان
3: 100%.
0: أما أنت شادن فبتحب اللون البرتقالي المائل إلى البني، فأنت شخص منفتح اجتماعي، تحب كتير العالم، في عندك نوع من جرأة معينة.
1: 100%.
2: شو أنت عاملة؟
3: عاملة علينا دراسات من قبل، كناك مش عارفين إحنا.
0: لا بس هيك
1: أنا كم جلسة فحصت لأدول.
0: يعني شفت بعض الفيديو كليبات اللي عاملينا، ف أخذتك فكرة عن الموضوع. أول شيء الموسيقى تبعيكم كتير حلوة. رح نبدأ معك ميشيل، أنت على الجيتار، وطبعا الموسيقى اللي بتعملوها هي موسيقى اجتماعية كمان، فينا نقول عمل جماعي بينكم كلكم. ممكن أعرف كيف بدأ التعاون بيناتكم؟ يعني بتعرفوا بعضكم من أكثر من 8 أو 9 سنوات تقريبا.
3: صحيح، إحنا التقينا لأول مرة في جام اللي هي ارتجال موسيقى مع بعض، التقينا غاد وكان في إحساس إنه إحنا لابقين لبعض وبحاجة نعمل مشروع سوا. كل واحد راح على حياته، بالآخر رجعنا لفة العالم ودارت ونشأنا الكلسات.
0: طبعاً الكلسات مثل ما بنعرف هي أشكال وألوان، فيها كمان من كل النماذج، القصيرة، الطويلة، الكبيرة، الصغيرة،
2: النايلون.
0: فهيدا بيشبهكم كمان.
2: يس، التنوع والفايبريشن والحس الفكاهي والملون والجدية كمان مرات، فكثير معبر الاسم عنا كتريو. يعني
0: انت على آلة الدرامز، ومنحس كأنه آلة الدرامز هي صوت من الأصوات، يعني كأنك عم بتغني بآلة الدرامز صراحة.
2: يا هو الفكرة انه احنا بنكتب كل الموسيقى مع بعض، وانا بعزف آلة إيقاعية، بس بجرب انه اجيب موسيقى عن طريق هاي الآلة. احنا تريو، احنا ثلاثة بنجرب نكون اشي كبير كثير، فكمان كل واحد مننا بعطي كثير، فمن هون كمان الدرامز بيعطي كثير.
0: شادن، ما بعرف ليه عندي الانطباع، كان انا عم شاهدك على المسرح انك تشبه شوي تشارلي تشابلن بطريقه ادائك لآلة الكمان.
1: يعني هذا فخر إلي اسمع هيك هي جمله، عشان تشارلي تشابلن بالنسبه إلي هو قمه باحساس الحريه والبلايفولنس. فاذا انت عم تقولي لي هيك انا حاسس اني انا عم بعمل شغل صح.
0: انت عازف كمان، ولكن كمان تبعك هو شوي خاص لانه شكله غريب عن شكل الكمان العادي.
1: مزبوط، بس الاشي مش بالكمان، الاشي بالعازف.
0: برافو برافو. أيوة برافو. هو بالفعل عزفك متميز، وفينا نقول انه انتوا التقيتوا على شيء مشترك بيناتكم هو الارتجال.
1: 100%. الارتجال والاحساس انه انا جاهز انط على المي واشوف شو بصير.
2: حب الموسيقى. يعني الحب للموسيقى.
0: عجبني اللي قلته انه تنط على المي وتشوف شو بيصير. عندي الاحساس كمان لك، انا كتير عم اتكل على الاحساس معكم. بتعرف انه في هيدا اوقات مثلا اذا بتعرف انك بتوثق بالشخص بيوقف وراك وبيقول لك زد حالك لورا. فانا بعتقد انه انتو هيك
1: 100%.
3: احنا بنفس الوقت زتين حالنا ثلاثتنا على المي مع بعض، وبنفس الوقت لقين ظهر بعض.
2: وفي أدلة واقعية كمان للإشي يعني.
1: بس كمان بدناش نتفلسف كتير، بس المثلث هو من أمكن الأشكال الهندسية.
0: بالفعل كذلك، يعني عن جد برافو عليك، لأنه هيك عن جد منحس كأنكم في نوع من خلينا نقول هشاشة، لأنه جاي من معيوش معين أنتوا عايشينه كفلسطينيين. في كمان تقنية جاية من كونكم كل واحد منكم دارس آلة معينة، وفي كمان الإبداع الموسيقي اللي بخليكم ترتجلوا وكأنه عم تشربوا كاسة مي. ما بعرف بلش معك ميشيل.
3: طبعا يعني بحاجة الواحد يتقن آلته كتير ويعرف يغني عن طريق الآلة عشان يقدر يوصل لتقنية ارتجال. بس زي ما حكوا الشباب قبل، احنا كل موسيقتنا مبنية على الارتجال. اوكي، في المقطوعة نفسها مكتوبة في مواد خام اللي هي ما بتتغير، بس من حوالين احنا بنلعب في الجمل الموسيقية، في الإيقاعات، في الإحساس حتى تبعت المقطوعة. عشان هيك كل مرة بشوفونا لايف يمكن الاشي ينحس شوي غير.
2: ممكن اضيف اشي؟
0: ايه
2: انه احنا عندنا مسيري اولريدي في الارتجال. احنا يعني الموسيقى كلها طلعت من الارتجال زي ما ميشيل بقول، واحنا بنعزف كتير اصلا. لما نكتب في الاول بنرجل وبعدين نقعد نسمع، واه كانت حلوه هاي ممكن نطورها. ففي وكانه طريق مسير اللي مرقناها. فيمكن لإلك اليوم يبين انه احنا عم نشرب مي، بس هذا الشيء اللي طورناه ومرقناه، واجا كمان من حبنا للارتجال، من حب لنعمل الشيء هذا. لان اليوم انا من النفس تاع الشباب بعرف اذا اني بدي ينقلون، بدي يروحوا لمحل جديد، ففكر كمان هنا نفس الشيء. فهاليوم احنا هيك بهاي المحل ومبسوطين انك انت كمان بتشوفيه يعني.
0: ايوه. على المسرح تطلعوا ببعض لانه مجبورين نوعا ما كمان بالنسبه للايقاع الهارموني كل هالقصص السيده انه تطلعوا ببعض، ولكن في نفس الوقت هناك هذا الجانب من الطرافه او من الكوميديا اللي ما بتمحي العمق في الموسيقى، ولكن بتعطي هذا البعد الجميل ايضا اللي هو عرض كامل متكامل فينا نقول شادن
1: 100%. يعني كمان هذا نرجع لاسمنا لحظه الكلسات، شكرا انك ولا سالت السؤال اللي بنسالش. احنا هدفنا بالاخر نبث طاقه حب وطاقه حياه، وهي طريقتنا لانه احنا نحافظ على نفسنا، كمان ضلنا متمسكين بالابداع عشان اذا ما نتمسكش فيه بروحنا بتموت. فمن هون كمان جاي الكلسات، من هون كمان جاي الحس يعني الفكاهي بقلب المشروع. احنا ملتزمين للموسيقى وجديين، ولكن الحياة بتعلمنا خصوصا كفلسطينيين انك لازم يكون عندك حس فكاهي عشان تقدر تعيش لهاي الحياة وتختبرها.
0: كمان الابداع هو مقاومة، هو السلاح الأقوى أنا بنظري، إنه إذا واحد بده يوصل صوته للعالم.
3: بوافق. إحنا جايين بثقة حياة زي ما قال شادن قبل شوي. يعني إحنا بحاجة كفنانين نعبر عن نفسنا عشان ولا نموت من جوا. فكل هذا الإشي هو مولد لإنه نوصل لمحل في موسيقتنا وفي تعبيرنا عن نفسنا.
0: سلاحك هو الجيتار، هل بتعتبره امتداد لإيدك؟
3: طبعا. ايدي امتداد للجيتار.
0: جميل كمان بالاتجاه المعاكس. ناصر، البطرية هي مش امتداد لايدك، هي للايدتين. هي
2: الايدتين والاجرين.
0: فيك تخبرنا يعني اول لقاء لك انت والبطرية كيف كان؟
2: هاي قصة كثير طويلة، بس هاي السنة بشهر 12 بيكون الانيفرساري لعشر سنين للقاء تبعي الأول مع البتري.
0: كانت علاقة حب؟
2: علاقة حب من أول لحظة صراحة، وأنا اليوم هون.
0: شادن، ما رح أسألك إذا قالت الكمان هي علاقة حب معها، لأنه معروف من شكلها إنه إيه.
1: الحمد لله. مصمدين.
0: طبعا هي مقطوعات اكثر من شيء ثاني، وذكرنا انه في هيدا الحس الفكاهي او الحس الكوميدي اكثر يعني من الفكاهي بهالمقطوعات، ولكن هناك العمق. يعني منحس، نرجع لاحساس، وهيدي هي الموسيقى، انه منشوف فلسطين في كل نوتة بتكتبوها. صحيح،
1: هي انت عم بتقولي. يعني بالآخر الواحد ما بيقدر يشيل نفسه من نفسه، you know؟ هاي مين إحنا، وهذا بيطلع بكيف نحكي صباح الخير، وكيف نقول شيء اللي بيلي، وكيف نعزف موسيقى. Yeah.
0: بس الموسيقى منا شيء اللي بيلي، شيء اللي بيلي يعني ما إلا معنى أو شيء من هالنوع.
1: مزبوط، مصطلح يستخدم
0: ولا شيء.
1: اللي معناه زي ما قال ناصر، تأكيد على إنه ولا شيء. يعني معك فلوس؟ لا، عن جد شي لي بيلي.
0: بس هون ابدا ما في شي لي بيلي. بتونس كنتوا قبل بأرابيسك في مدينه موبلييه، كنتوا كمان في باريس في درونغ سايد،
3: بوردو، بيروشيد، بالمير.
0: كان حلمكم بالاول ما كنتوا مفكرين انه رح تعملوا هالثلاثي بيناتكم، او مثل ما قلت كانت نوع من صدفه حياه، ولكن اليوم صار مشروعكم وطموحكم انكم توصلوا للعالميه.
3: طموحنا انه نوصل الجلسات لاكبر مرحله بيقدر يوصلها، لاكبر مرحله نضوج، ونخلي الموسيقى تدورنا العالم ونشوف الدنيا يعني.
0: وهيدا اللي عم بيصير حاليا ناصر، ما هيك؟
2: الحمد لله. يس، يعني في تحقيق حلم كبير. احنا من اول يوم كمان كان هدف المشروع انه ياخذنا لبرا، انه كمان يربطنا في العالم العربي، يوصلنا للعالم العربي ويانا هون. وعقبال الجاي، احنا بنقول عقبال الجاي.
0: شادر، ما بعرف، ممكن تصور فيلم؟
1: ايه، اخوي مخرج وممثل، فانا مش كتير بعيد عن غاد. اه ممكن،
0: لانه تشارلي تشابلن.
1: كلسي تشابلن.
0: حلو. على كل حال، شكرا للكلسات الحلوين المتنوعين، شكرا لهالموسيقى الحلوة. بتمنى لكم كل التوفيق. ميشيل، كلمة أخيرة لمستمعي مونتي كارلو الدولية.
3: شي يوم عندكم ان شاء الله ندونا، منضل صاحبين لعندكم دغري.
2: اسمعونا على سبوتيفاي وتابعونا على الانستغرام والسوشيال ميديا.
0: شادن،
1: ترقبوا الجاي، ترقبوا الجاي.
0: في ألبوم جديد على الطريق.
1: ألبوم جديد، الكلسات والأصدقاء. منقدرش نصرح بأسماء الفنانين، بس من كل المنطقة، من كل الشرق الأوسط، من الدبكة للحدة للريغة للهيب هوب للغناء، جايبين مفاجآت.
0: جميل جدا. ما قدرنا حكينا عن ألبومكم الأول اللي هو كله أعشاب بأعشاب. وسمعنا رنفول، كانت آخر مقطع سمعناها. للأسف لأنه الوقت ضيق، ولكن بوعدكم أنه المرة الجاية رح تكونوا معي بالستوديو الكبير. ونعمل حفلة مباشرة من مونتي كارلو الدولية. شكرا كتير لكم.
3: شكرا شكرا
2: شكرا جزيلا.
1: شالي بيلي.
0: وبأغنية تشيلي بالي للثلاثي الكلسات ننهي هذه الرحلة الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء في الغد.

0: كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و1:50 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-duwaliya.com.
2: هي 1:00 بالتوقيت الفرنسي.
0: ليال بشارة،
2: نستغل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها: أكبر هجوم على مطار الرياض الدولي منذ 10 سنوات يسفر عن قتلى وجرحى، السعودية تتهم جماعة الحوثيين وتنتظر قرار الرئيس الأمريكي إن سيشارك في الضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن. القوات الحكومية اليمنية تتقدم لكن لم تستعد السيطرة بعد على مضيق باب المندب. تحت ضغط انتخابات الكونغرس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد ضد أوكرانيا، والأخيرة تربط وقف استهداف المصافي الروسية بوقف ضرب موسكو منشآت الطاقة الأوكرانية. ترقب في انتظار نتائج الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح للرئاسيات الفرنسية بين الحزب الاشتراكي ويسار الوسط.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. تعيش منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن إذا عرفت السعودية الهجوم الأكثر دموية منذ نحو 10 سنوات، استهدف مطار الرياض الدولي ليلا، وحملت الرياض جماعة الحوثيين المسؤولية، وتتوجه الأنظار إلى البيت الأبيض إن ستتدخل الولايات المتحدة لضرب الحوثيين. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر سريعا، وصدرت ردود فعل غربية وعربية منددة، في أبرزها كان موقف الإمارات التي أعربت عن تضامنها مع السعودية. أحلام الطاهر.
3: نعم ليال، هو أسوأ هجوم في السعودية منذ أكثر من 10 سنوات، أسفر عن مقتل 12 شخصا، منهم 4 سعوديين وواحد أمريكي الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 309 آخرين. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية اتهم الحوثيين بالوقوف خلف هذا الهجوم، واعتبر أنه يرقى إلى جريمة حرب، متعهدا بالرد عليه بحزم. ورغم أنهم لم يتبنوا العملية بشكل مباشر، جدد الحوثيون اليوم تحذيرهم لشركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، معتبرين أنها معرضة للاستهداف. وكان التحالف قد أعلن ليلة السبت سقوط مقذوف في محيط مطار الدمام في شرق المملكة، وقد أصبح بديلا مهما لمطار الرياض عقب الهجمات. كما أفاد في وقت لاحق بأنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض. وكما قلت ليال، توالت الإدانات العربية والغربية، وأكدت الدول تضامنها مع السعودية، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين إن الهجمات التي يشنها وكلاء إيران في المنطقة تدفعها إلى دوامة من العنف وتحدث موجات صدمة عبر العالم.
2: وأسفر الهجوم على مطار الرياض الدولي عن سقوط 12 قتيلا، قررت سفارات غربية منع موظفيها من السفر من مطار الرياض وإليه خلال الأسبوع القادم كإجراء احتراسي، ودعت السفارة الأمريكية موظفيها للحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام قليلة من إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض. وتتوجه في هذه الأثناء الأنظار إلى البيت الأبيض، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا سريعا بعد وصفه الهجوم على مطار الرياض بغير المقبول. وكانت تقارير صحفية أفادت بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس الأمريكي الأمريكي وطلب منه مجددا المساعدة في مواجهة تقدم الحوثيين، ما رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. فهل غيرت الولايات المتحدة موقفها؟ أجابنا دكتور عامر السبيلة الخبير الاستراتيجي من عمان.
4: تقديرات ترجح عدم دخول الولايات المتحدة في هذه المرحلة بصورة مباشرة في موضوع مواجهة الحوثيين، لكن يمكن للسعودية الآن البحث عن صيغة دعم دولي في مواجهة الحوثيين، باعتبار أن الحوثيين هي مسألة تمس الملاحة في البحر الأحمر مضيق باب المندب وتهدد أيضا السلامة العامة، وبالتالي لابد من إيجاد صيغة تدعم السعودية في هذه المواجهة على الصعيد الاستخباري على الصعيد اللوجستي. لكن أعتقد أن أيضا السعودية بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع ملف اليمن وفي فكرة تحالفاتها الإقليمية، وبالتالي أن تبحث أكثر في شكل تحالف أقدر أكثر فعالية وقادر أن يوجه ضربات حقيقية للحوثي واحتواء أخطارهم. وهذا يعني أننا أمام مرحلة بحاجة إلى إعادة نظر في كثير من الخطوات التي تمت في المرحلة الماضية.
2: وفي اليمن كشفت مصادر عسكرية عن تقدم لقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في منطقة مضيق باب المندب، لكن دون أن تتمكن من تأمين الممر المائي. وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين حسام الأسد إن جماعة الحوثيين تسيطر على باب المندب وجزيرة ميون وبقية المناطق في الساحل الغربي للبلاد. والمزيد من صنعاء مع مراسلنا محمد السماوي.
5: تتوزع غارات الطيران السعودي على عدة محافظات يمنية، منها العاصمة اليمنية صنعاء التي تعرضت لغارات جوية أبرزها استهداف مطار صنعاء الدولي، وعدة غارات في محافظة صعدة في مديريات مختلفة آخرها مديرية مجز حيث استهدفت بست غارات، بالإضافة إلى استهداف مواقع مختلفة في محافظة عمران ومحافظة حجة. أيضا تم استهداف شبكة الاتصالات في مديرية المحابشة وغارات عنيفة استهدفت باب المندب، حيث الاشتباكات بين القوات الحكومية التي أعلنت سيطرتها على مواقع استراتيجية في باب المندب. لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تقول إنها ما زالت مسيطرة على باب المندب. وبالتزامن مع الغارات الجوية أعلنت وزارة الصحة والبيئة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن إجمالي ضحايا الطيران السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر بلغ 259 قتيلا وجريحا، معظمهم من النساء والأطفال بحسب البيان. بينما تشهد مدينة تعز أوضاعا إنسانية صعبة بسبب انقطاع الطريق الرئيسي بسبب الاشتباكات الدائرة هناك، والتي خلفت نازحين بلغوا أكثر من 200,000 نازح يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
2: وعلى واقع التصعيد بين جماعة الحوثيين والسعودية تعرف الجبهات تسخينا على محاور عدة في قطاع غزة ولبنان أيضا، حيث وصلت إسرائيل غاراتها وسط تساؤل إن كانت الغارات مقدمة لتصعيد أكبر ضد إيران مع حملة انتخابات الكنيسة في 27 من تشرين الأول أكتوبر، ينادي محتجون إسرائيليون بمحاسبة المسؤولين عن هجمات 7 من أكتوبر وبلجنة تحقيق. والمزيد من القدس مع مراسلنا زياد حلبي.
6: تسخين للجبهات عشية الانتخابات الإسرائيلية، غارات واغتيالات في غزة وضربات في لبنان ونقاش بشأن تجدد القتال مع إيران. مسؤول إسرائيلي بارز يقول إن نتنياهو وترامب يناقشان الأمر بجدية دون اتخاذ قرارات، وإن نتنياهو كرر رفضه مهاجمة إيران قبل الانتخابات إلا عند الضرورة، موقف يلفت الانتباه بعد كلام مماثل لترامب لكنه لا يكفي للجزم بأنه تمويه أم لا. وكانت صحيفة معريف أفادت بأن واشنطن طلبت هجوما إسرائيليا منفردا مراعاة لحسابات ترامب الانتخابية، وأن رئيس الأركان زمير أحبط التوجه. وبين احتمالات التصعيد وحسابات الاقتراع يركز نتنياهو على الإنجازات العسكرية، فيما يدفع المحتجون بملف المحاسبة إلى الواجهة. وفي تل أبيب طالب اعتصام حاشد بلجنة تحقيق رسمية في 7 من أكتوبر بعد 3 سنوات تلاحق أسئلة الإخفاء خطاب الإنجازات، كيف وقع ومن يتحمل المسؤولية؟ زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: ورفعت حرب إيران وتصعيد بين السعودية وجماعة الحوثيين أسعار الطاقة عالميا، وفي آخر محاولاته لخفضها قبل انتخابات الكونغرس النصفية، استدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين معلنا عن اتفاق مع موسكو للإفراج عن كميات كبيرة من الديزل، ما أغضب أوكرانيا. وتبادل الرئيسان الأمريكي والأوكراني ليلا الانتقادات اللازعة، ما كرس قطيعة جديدة بينهما. حاول زيلنسكي اليوم التقليل من وقعها، معلنا أن كييف مستعدة لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية إذا ما أوقفت موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وهو كان طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كييف. والمزيد معك نجوى بن مبارك.
7: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل بات محور خلاف بين الرئيسين دونالد ترامب وفلوديمير زيلنسكي، فقد وصفه الرئيس الأوكراني بأنه غير نزيه ومخزن، معتبرا أنه قرار ضعيف من واشنطن يتيح لموسكو الحصول على موارد إضافية لتمويل الحرب، ودعا إلى التراجع عنها. في المقابل اتهم ترامب زيلنسكي بإطالة أمد الحرب بسبب استهداف مصافي النفط الروسية، محذرا من أن هذه الضربات قد تثير مشكلات على مستوى العالم، كما دعا إلى اختيار رئيس أوكراني جديد قادر على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ورأى زيلنسكي أن الضربات الروسية وما أعقب الاتفاق من إشارات قد تشجع موسكو على مواصلة هجماتها دون عواقب، مؤكدا على ضرورة تصحيح هذا المسار. وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد روسي في أوكرانيا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاعات واسعة للكهرباء في كييف.
2: وقتل ما لا يقل عن 21 شخصا جراء الضربات الروسية على أوكرانيا يوم أمس السبت. وردت الدول الأوروبية على الاتفاق الأمريكي الروسي متوعدة روسيا بعقوبات جديدة، إذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام خلال محادثة مع زيلنسكي أن بلاده ستعزز عقوباتها على موسكو، معلنا أيضا عن لقاء مع الرئيس الأوكراني خلال الأيام القادمة. هذا ومن المتوقع أن يزور المفاوضان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير موسكو في غضون الأسبوعين المقبلين. في موسكو رفعت الحكومة الروسية جزئيا يوم أمس الحظر المفروض على صادرات الديزل. يبقى ما كانت عليه تداعيات الخلاف الأمريكي الأوكراني على كييف ومعنويات الأوكرانيين. أجابنا دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار والسلام من كييف.
8: أوكرانيا ممتعضة، الأصوات هنا تنادي، بعضها يصفها بالخيانة وبعضها بخيبة الأمل، وأقل الوصف أنها تثير القلق والكبير. الرئيس زيلنسكي استفاد من النصائح التي قدمت له من الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، خاصة فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، في كيفية التعامل مع إدارة ترامب. فهو منذ اللقاء الفاشل الذي كان فيه حدة وخلاف وأصوات مرتفعة في البيت الأبيض، وهو اللقاء الأول الذي جمعهما، باعتقادي أن الرئيس الأوكراني اكتسب نوع من التجربة في كيفية المناورة بأن يوضح موقفه وما هي النقاط التي يرفضها أو يطلبها. بالمقابل أيضا لا يصطدم باصطدام يفقد الشراكة الأمريكية أو الدعم الأمريكي.

0: لأنه منلاحظ بعد العلاج أنا يعني في عندي صبية كانت هيك عم تعاني من هذا الشيء، وقت اللي صارت تحكي مع أهلها وهيك انصدموا فيها إنه أنت بتعرفي كل هدول، بتعرفي تحكي، بتعرفي تتواصلي، إنه أنا انصاف واحدة تاني تماما. فبتجي بتخبرني إنه أنا صرت عم بحكي، عم ناقش،
1: عم بتفاعل مع الآخرين،
0: وما خجلت، ما تضايقت. فكنا نحن مبلسين بالتدريج شوي شوي، لأنه هي تفوت بالاندماج الاجتماعي يعني بعد علاج طويل طبعا.
1: طيب هؤلاء الأشخاص من الممكن أن يعملوا، أن يندمجوا في المجتمع المهني؟
0: طبعا نعم. يعني بدك تشوفي المفارقة سونيتا، أنه أحيانا بيكون عندنا الكبار الدكاترة والمثقفين والعلماء هنا خجولين، هنا الناس ما بتعرف تتواصل اجتماعيا، بتغرق بموضوع معين وبتضل لاحقته لحتى تبدع فيه. فلا طبعا هن بيبدعوا، هن الناس فعالين احيانا بحياتهم الاجتماعيه وناجحين، ولكن مركزين على مثلا الشاطر بالدراسه، الشاطر بالعلم، يلي عنده تالنت معينه فبينفي فيها للاخير. حتى في مغنيين يعني بيطلع بيغني وبيأدي قدام العالم كله، بينما عملي معه مقابلة تلاقي وجهه حمر وخجل وتأتأ وما بيعرف يتواصل يعني، بس بيطلع بيأدي وخلاص يعني ما بيشوف حدا، بيقولك أنا ما عم بتطلع حدا، ما عم يبين معي حدا، كله عتمة وأنا عم غني بس عم أدي يعني. تخيلي في ممثلين، في مغنيين معروفين يعني، مناس مشهورة حققت نجاح فظيع يعني.
1: نعم، يقال إنه فيروز كانت تخجل، ما بعرف إذا صحيح ولا كده.
0: مايكل جاكسون مثلا كل عمره معروف بنظرته الخجولة. نعم. في يعني في بادي لانجويج بتحسيها بتوصف، مع إنه هو ملك البوب، هو اللي يعني أغاني بتحكي على الانفتاح وعلى كذا وعلى كذا. نعم. وهو أكثر الناس خجول يعني بمقابلاته مع رفقاته.
1: نعم.
0: وكتير هيك يعني في.
1: نعم. متى تتحول دكتورة رندا رزق الله الفوبيا الاجتماعية من مجرد قلق عابر إلى اضطراب في الهوية؟
0: هي الاضطراب بالهوية يعني يتبدى ويظهر، واحد من أعراضه هو الخجل الاجتماعي.
1: نعم.
0: وقت ما بيكون عنا ثقة بالنفس، وقت بيكون عنا هويات متضاربة وغير معروفة يعني. هلأ كتير عم نلاحظ هذا الشيء، كتير بيجيني هذا الموضوع إنه أنا مضوعة هويتي أو مضوعة هويتي. ليه؟ لأنه خلقوا بمكان، ربيوا بمكان نتيجة الهجرات والحروب والأشياء اللي عم تصير، ولغتهم لغة تانية وثقافتهم ثقافة ثالثة خلينا نقول، الأم من بلد، الأب من بلد، فهنا ما بيحسوا بالانتماء. هم بيقلك بيجوا بالحرف الواحد مضيعين الهوية، أنا مضيع هويتي. فهذا اللي مضيع هويته فعلا ما بيلاقي صيغة ليتواصل مع المجتمع، لأنه المجتمع بالنسبة له متناقض مختلف، بأي لغة بده يحكي، بناء على أي ثقافة بده يحكي. يعني بدك ثوابت لتقدري تبني علاقات اجتماعية يعني، ثوابت نوعا ما، ما عم أقول ثوابت تكون جامدة، ما فيها الحياة ثوابت جامدة، ولكن ثوابت إلى نوعا ما بالتقاليد بالعادات متركة بالمجتمع ليقدر يبني علاقات اجتماعية، بينما ما فيه يبني علاقات اجتماعية. وهي ملاحظة كثير بالمدن الانترناشنال يعني، مدينة مثل عنا، دبي، الإمارات، الانترناشنال، ماليزيا، هدول المدن اللي العالمية اللي صارت فيها ميكس من كل جنسيات العالم، تلاقي كل حدا منعزل، كثير قليل وكثير بيعانوا من العلاقات الاجتماعية.
1: نعم.
0: لأنه في ثقافات مختلفة، معايير مختلفة، قيم مختلفة، كلها مدموجة بمجتمع واحد. فمثلا هيك حق معك الهوية والثقة بالنفس والثقة بالشخصية، وكل هدول بدهم يعني في ميكس معين بده يصير لحتى يصير نقول الشخص منفتح اجتماعيا، بالأخص بمرحلة عمرية معينة. هلا بتقولي لي في ناس مثلا بتسافر بال25 سنة بعد العشرين وبتعدد وبتشوف ثقافات كتير ومنطلقة أوكي، بس بيكون البنية الأساسية بالطفولة والمراهقة فيها نوع من الثبات، نوع من المسلمات خلينا نقول.

0: والثبات والقواعد اللي بيمشي عليها، القواعد الاجتماعية، مثلا اللي عندهم عيال كبيرة، اللي الولد اللي ربي بعيلة كبيرة غير الولد اللي ربي بس مع أم وأب أو مع أم لحالها. يعني كتير بيفرق عنا هون الثقة والعلاقة، العلاقات الاجتماعية والذكاء الاجتماعي. خلينا نقول
1: نعم. يا ترى دكتورة رندا رزق الله، ما هي أول خطوة عملية وسريعة تنصحين أنت بها اليوم كل شخص يستمع إلينا ويشعر بأنه عنده خوف يمنعه من التعبير عن نفسه أو التقدم في عمله أو حتى التقدم لخطوبة فتاة ما بنعرف أو الزواج؟ يعني الفوبيا الاجتماعية فيها تروح لبعيد كتير.
0: أول شيء لا ثيرابيست، يعني لأنه كتير مهم هلأ بهذا الزمن أن الواحد يشوف في جذور المشكلة، يعالجها من جذورها، ما يعالجها سطحيا بس. في نصائح سطحية كتير يعني من أولى لكل العالم هلأ بنحكيها، بس في بدنا نشوف جذور المشكلة. إذا في إلى بعد بالطفولة، في عنا صدمات معينة، في عنا عقد معينة، هي كلها بدها شغل عليها بالتحليل النفسي، بالعلاج النفسي لنحلها. فلحالها يعني باي ديفولت أو هيك بتلاقيها انحلت باقي المشاكل، واللي من ضمنها بيكون الفوبيا الاجتماعية. هذا هيدا الكونسبت الأول يعني، أو التيبس الأول. الشيء الثاني اللي بدنا نقوله هو ممكن التنفس، تمارين التنفس، التمرين، تدريب قدام المراية، تدريب جوات البيت، تدريب من الصغر. يعني نحن إذا أهل نحن ندرب الولد على أنه يحكي، نقبل أفكاره، نسمعه، نعطيه المساحة، ما نقوله لا أنت غلط، لا مو هيك، لا ما بيصير هيك تحكي، احكي هيك، وطي صوتك، علي صوتك، ما ننتقد. بالأخص في أولاد بيتأتقوا أو بيلدغوا بحرف، بنصير نقعد نصحح لهم كل الوقت. هدول الأشياء بتعمل عقد منذ الطفولة. فنحن إذا أهل نحاول نساعد إبننا، لا احكيه عادي، عبر عن حالك بالطريقة اللي بتحبها. وللكبار بنقول لهم عبروا عن حالكم بالطريقة اللي بتحبوها. مثلا في عنا كبار، في عندي صبية بتأتئ كمان، هي بتقلي وهي بتشتغل حضري شو بكول سنتر، يعني هي كل نهارة كل شغلة بتستقبلها شي 50 مكالمة بس هي بتأتئ. فبتراقب حالها بأنه هي إمتى بتأتئ، لما بتكون مضغوطة نفسيا، لما تكون معصبة، لما يكون ضايقة، في ستريس معين، فبيزيد التأتئة. فهي الأشياء بده يشتغل عليها الواحد. يعني هي اشتغلت، لقينا أنه في تروما هي وصغيرة، علاقتها مع أمها، الصدمات اللي عاستها، كلياتها هي نشتغل عليها لحتى خفت بعدين عنا التأتئة أو صارت أندر كنترول يعني.
1: نعم.
0: الموضوع إذا بياخد اتجاهين، اتجاه أنه نروح للطفولة، نرجع نشوف شو جذور هالمشكلة من طفولة مراهقة، نشوف شو جذورها. والشيء الثاني ندرب حالنا قدام المراية، ندرب حالنا step by step، خطوة خطوة، لحتى أنه نكون احنا اجتماعيين ونراقب حالنا أكثر. مو ما نراقب حالنا، نراقب حالنا.
1: نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة رندا رزق الله على كل هذه المعلومات الهامة والمفيدة لكل مستمعينا اليوم، وأيضا على كل هذه الإيضاحات والنصائح. أذكر مستمعينا بأنك محللة نفسية وأستاذة في جامعة دمشق، وأنه الأسئلة في الجزء الثاني مفتوحة حول اختصاصك التحليل النفسي وليس فقط حول موضوع حلقتنا يعني الفوبيا الاجتماعية. أذكر أيضا بوسائل التواصل معنا، رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336 0729 4972، صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، رابط اليوتيوب أيضا من الممكن أن تضعوا تحته الأسئلة، أو رقم الاستوديو 00339 6932 3314. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. ننتظر كل مشاركاتكم. وطبعا نعود إليكم دكتورة رندا رزق الله، أنا ريتا وجودي مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة رندا رزق الله، المحللة النفسية والأستاذة في جامعة دمشق. أذكركم بأنكم تستطيعون التفاعل مع حلقتنا اليوم وطرح الأسئلة على ضيفتي دكتورة رندا رزق الله من خلال الكتابة إلينا بأسئلتكم على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب، ومن خلال الاتصال بنا إلى رقم الاستوديو. وسن نبدأ باتصال هاتفي وصلنا من غالب من سلطنة عمان. مساء الخير غالب.
2: أهلين، مساء النور سنين.
1: أهلا فيك وأهلا بكل مستمعينا في سلطنة عمان. أهلا بك، تفضل دكتورة رندا. عم
2: شكرا
1: تسمعك.
2: شكرا، أنت دائما منورة على الشاشة.
1: شكرا شكرا يا غالب، شكرا على المتابعة يعني اليومية.
2: جدا احنا نستمتع صراحة ونستفيد منكم كثير.
1: شكرا.
2: أهلين دكتورة رندا، صراحة حديث اليوم جميل جدا، وأنا بالنفسي أنا صراحة دكتورة وعاني من هذه المشكلة اللي هي أنا كثير يعني أحب أشارك أتكلم مع الأصدقاء مع الأهل مع زملاء في العمل، بس في بعض الأحيان للأسف يعني عندي مشكلة في مواضيع معينة، يعني أتكلم موضوع معين أريد أشرح ولا شيء يصيبني حالة كذا مثل النسيان أو الارتباك أو الخوف، ما أعرف كيف أسميه بهذه الطريقة، بس يعني مش يعني هو ما أعتقد خوف، بس ممكن ارتباك والنسيان في مواضيع معينة كذا ما أقدر أكمل بالطريقة اللي كنت أنا حاطنها في ذهني. أما في الكتابة فممكن أعبر بشكل أفضل، يعني كتابة الواتساب أو أي كتابة كانت يعني، أما عند المواجهة شوية أحس في أشياء تربكني يعني.
1: تفضلي دكتورة رندا.
3: هلا هو هذا بده تدريب، يعني غالبا التدريب هو اللي بيساعد هذا الشيء، انه الواحد يحط موضوع مثلا على القليله مع الناس اللي بيعرفهم متعود عليهم وكاثر الخجل يعني او الخوف ما قدامهم، بجوز مثل ما قلت مو خوف، هو يكون ارتباك وعدم تركيز لما يكون في جمهور، لما يكون في ناس فبالتركيز بيصب أو تروح المعلومات، بيختفي المعلومات بيختفي أسماء بيختفي أشياء بده يحكيها بتقوم بتروح، فبيحكي معلومات أقل من اللي كان ناوي يحكيها، فهي بدها تدريب يعني غالبا مع الناس اللي بتعرفهم، تحط قبل ما تقابلهم تقول أنا بدي أحكي عن هالموضوع، لو جلسة عادية لو شو ما كانت يعني ولا بدي أحكي عن الموضوع بدي أقول هيك بدي أقول هيك بدي أقول هيك، مثلاً تسلسل الأشياء بذهنك وتعملهم مثل نقاط، يعني نقاط بعقلك وقت اللي تكون قاعد بتعمل كليك على كل نقطة براسك مثل كأنه بالكمبيوتر، كأنك عم تعمل كليك على الكمبيوتر وبتفتح نقاط الأساسية، يعني دايماً الواحد يحفظ النقاط الأساسية ويحاول يشرح من بعدها،
2: هاي متى تدريب يعني ما دكتورة. بس شوية ملاحظة، أنا ما أعتقد يعني وقت اللي أنا عشان أنا تعاملت من زمان معهم وكذا، طبعاً مرات يعني في قراءة كلام كلام يعني كثير أنا حتى ممكن أصدم من نفسي يعني في الكلام، أما التدريب أنا أحس يعني أنا تقريباً الحين عمري 48 سنة وفي هذا المجال ومع الأهل أحب أشارك من صغري يعني ومعروف يعني في طريقة كلامي، بس أنا ممكن ما يلاحظوني، أنا ألاحظ نفسي ألاحظ نفسي بس ما مش يعني ظاهر عندهم.
3: أنا ما عم بحكي عنهم، عم بحكي عنك أنت لتقدر تحكي كل النقاط اللي أنت ناوي تحكيها بهاي الجلسة، مثلا مثل وقت الواحد يفوت على ميتينج يكون محضر شو بده يقول، واحد اثنين ثلاثة أوكي، بس هون ممكن يكون عندنا التركيز لأنه التركيز والذاكرة مع العمر بيقلوا، وبالأخص أحيانا بيمر الواحد بضغوط نفسية فبتصير في عندنا تشتت بالانتباه، ما بيعود في تركيز كثير، ما بيعود مخك صاحي للأشياء اللي يقولها مثل ما هي وفي كنترول عالي عليها، فبيصير بيضيع بالتفاصيل وبيضيع بالأشياء اللي بده يقولها، بس هي مع الضغوط النفسية يعني بترافقها، وغالبا هلأ عم يصير فيه انه أوميجا 3 في في نوع من أنواع زيوت السمك وهيك، يعني بتساعد على بتزيد التروية بتزيد التركيز، فهي نوع من السبليمنت يعني ما لها دواء، فممكن أنه تساعد على التركيز أكثر. والرياضة طبعا رياضة دائما نقول يعني هي اللي بتساعد على تروية الدماغ وهي تساعد على التركيز أكثر.
1: نعم غالب، هل ساعدتك يعني دكتورة رندا؟
2: صراحة جدا جدا والله. لا يعني دي بحط معلومة فادتني وحطيتها في بالي. بس دكتورة شوية آخر سؤال اللي هو يمكن أنا لاحظت نفسي لما أقابل أشخاص كذا معينين اللي هم ممكن أنا قريب منهم أو أنا يهموني يعني أقصد
3: يعني أحيانا طبعا يعني الشخص بيفرق يعني اللي أنت عم تحكي معه، يعني إذا في حالة معينة، إذا في مثل وقت الواحد بيشوف حدا مديره طبعا بيختلف لما بيحكي مع حدا بيحبه أو حدا صاحبه أو رفيقه أو ابنه أو مرته أو حبيبته، طبعا بده تفرق القصص يعني الاتيتيود كله بيفرق، الموضوع اللي بدك تحكي فيه بيفرق، الأفكار وتسلسلها بتفرق، راحتك بالحكي، درجة راحتك، قديش تسمح لحالك، وين الحدود يلي بتسمح لحالك انك تحكي فيها، كلها بتفرق طبعا يعني مهم هذا الشيء.
1: نعم شكرا، شكرا دكتورة رندا رزق الله، شكرا غالب على اتصالك بنا، تحياتي لكل مستمعينا في سلطنة عمان. وننتقل إلى السودان الآن مع أسئلة وصلتنا في رسالة نصية. مساء الخير، تحية طيبة للدكتورة رندا رزق الله ولك يا العزيزة سونيتا، شكرا لك. هل الإصابة بالفوبيا الاجتماعية قد تكون بسبب الجينات الوراثية؟ وسؤال آخر خارج الحلقة، هل الشخص يستطيع أن يعيش بلا أصدقاء؟ وشكرا. إذن شو رأيك؟
3: هلا يعيش بدون أصدقاء يعني رح يعيش بالغابة، رح يعيش على القمر يعني أو بالمريخ. نعم. يعني مع الحياة إجباري أنت بدك تحكي وتتعامل مع الناس وبدك تعيش ضمن عائلة وضمن تجمعات، ما فيك يعني تعيش منعزل عن العالم يعني.
1: نعم.
3: وغير صحي طبعا، غير صحي ابدا، لا للعقل ولا للتفكير ولا للشخصيه انه يعيش ينعزل الواحد عن الاخرين، لانه لما بينزل على الوسط الاجتماعي وبيحكي مع الناس بيصير في عين اخرى هو عم يشوف حاله فيها، يعني هو بيصير عم يشوف حاله بعيون الاخرين انه هن كيف شايفيني، فبيصير بيطور حاله بيشتغل على حاله. اما لما يكون قاعد هيك لحاله بينه وبين بيقول لك كثير بيقولوا انا تخلفت لاني قعدت لحالي او ما عم بطلع على الشغل او انا وقفت شغل انت تخلفت وتراجعت او من وقت ما وقفت دراسه، هيك كثير بنسمع عليه ليش عم يقول تخلفت، وما تخلف هو لانه صار الافكار نفسها عم تدور براسه، ما في تجديد، ما في انفتاح على الاخرين، ما في كسر لدوائر التفكير لا يقدر يجدد يعني يروح لافكار جديده ويناقشها مع حاله ويرجع يستنتج منها نتائج جديدة، فهيك بيوقف الدماغ عن الإبداع وعن التفكير، فلا ما له صحي أبدا هو الانعزال. بالنسبة للخوف إذا هو جيني، الخوف الاجتماعي جيني أو لا، هلا في دراسات بتشير للموضوع جيني بالأخص لما أخذوا مثل ما عم قلك الأعراق من مختلفة، أخذوا العرق الأصفر، العرق حتى الهنود الحمر، الهنود الأفارقة، الأوروبيين، أخذوا يعني من هاي بسموها عبر حضارية، دراسات عبر حضارية، وأخذوا توائم كمان، فلاقوا أنه إيه في تأثير للجينات، ولكن كيف يكون التأثير الجيني بدرجة التروية للدماغ، تشبيك بين الخلايا العصبية بالدماغ، يعني الموضوع بيكون بيولوجي أكثر من أنه هو نفسي. الوراثة التربوية البيئية يعني البيئة العائلة هي كيف تأثر على الولد، نحن نفكر جينات بس هو عم يشوف أبوه وأمه مستحيين، ما عم يستقبلوا عالم، ما بيحبوا يتواصلوا كتير، ما بيحبوا يحضروا أعراس وحفلاته، بينعزموا ما بيروحوا، بيقولوا عيب وما بيصير وبيصير ولازم وما لازم وشو بده يحكوا علينا العالم، هي كلها هي من التربية. فنحن شو بنفكر انه هي جينات، هي لا ما لها جينات، يعني هون نفصل بين الوراثة البيئية الأسرية والوراثة الجينية حقيقة. فهدول الموضوعين، فنحن غالبا البيئة اللي بيربى فيها هي التأثير الأكبر للطفل، بالأخص إذا كمان ترافقت مع تربية قاسية، مع تعنيف، مع إذلال، تعنيف، إساءة، مثلا تروما، قصص كثير. فهي هي كلياتها بتأثر على موضوع الخوف، كثير ارتباط عالي يعني مع موضوع الخوف الاجتماعي أو الفوبيا.
1: نعم، شكرا. نواصل معك، والسؤال وصلنا من لبنان: كيف من الممكن أن نتخلص من فوبيا الحيوانات؟ أنا أخاف كثيرا من الكلاب والقطط، وشكرا. إذن
3: يعني أول شيء، إذا أنت كثير مهتمة بأنه أنت لازم تتخلصي من هذا الخوف، فهذا بده يشتغل عليه بعلاج نفسي، يعني بده جلسات وبده ينحكى ليش أنت كل دين، ندور على الأسباب، نشوف، نحلل المواقف كلها، شو عم تعني لك أو ترمز لك هالحيوانات، ليش بتخافي منها كلها، يعني هاي بدها اشتغل جلسات عليها ثيرابي. أما إذا مالك مضطرة لتتعاملي وتتقبلي الحيوانات، فأوكي أنا بخاف من الحيوانات، بخاف منها خلص، يعني ما مالي مضطرة أني أتعامل معها، يعني غير الخوف الاجتماعي. يعني بالخوف الاجتماعي أنت مضطرة تتعاملي مع العالم، فما بصير تكوني منعزلة عن الناس يعني.
1: نعم، شكرا. نواصل معك، ورسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا نستمع إليها.
4: شكرا لكم مسبقا. سؤالي: هل الانطوائية والرهاب أو الخوف الاجتماعي وجهان لعملة واحدة، أم أنهما يشتركان في بعض الخصائص ويختلفان في أخرى؟ وكيف نعرف أن الشخص الذي أمامنا أو يسكن بالقرب منا شخص انطوائي أو يعاني من رهاب وخوف اجتماعي؟ وكيف يمكن أن نساعده بطريقة إيجابية لنخرجه من تلك الدائرة؟ وشكرا لكم.
1: نعم،
3: شكرا لك. الانطوائية والخوف الاجتماعي ما كثير فينا نفصل بيناتهم، نحن كحدا عم يشوف من برا من بعيد، أما هو بيحس فيهم. يعني المنطوي هو ما بيحب كتير يخالط، ما بيحب يطلع، ممكن إذا انجبر وطلع يكون أكتف، يعني يكون عم يحكي، يكون عم يشارك، أوكي، بس إنه بس يرجع إنه لا يا ريتني ما طلعت، بيحب يعني يكون بيقلل كتير الخروجات والمواقف اللي فيها المواقف الاجتماعية، تواجد بالمواقف الاجتماعية. أما يلي عنده فوبيا اجتماعية وهو مثلا بده يعمل ميتينج، هو مضطر أنه يكون باجتماع معين، بشغل معين، يحكي بطريقة معينة، يعمل بريزنتيشن، هون هو بيحس فيها، أنت ما رح تحس فيها، يعني نحن كحدا مراقب خارجي قليل ما نحس، إلا إذا ظهرت كثير الأعراض صارت واضحة. يعني ممكن هو يحس بأنه صوته تغير، ضربات قلبه تغيرت، في تعرق، في إحساس بأنه هو أفكاره ما عم تتدفق مثل ما لازم، لا عم تجي كتير صحيحة، يعني كتير قليلة ونادرة، وبالزور عم يطلع الأفكار اللي يحكي فيها، عم يحس بشد بحنكه، بشد برقبته، بجسمه، بكتافه، كل هاي هو بيحس فيها، يعني بيعرف الفرق بين الانطوائية والفوبيا الاجتماعية. هلا كيف نساعده نحن كناس خارجيين؟ غالبا يعني حسب درجة الفوبيا أو العزلة الاجتماعية أو الانطوائية، بعدين المرتبطين غالبا بأمراض باضطرابات نفسية، فالأفضل أنه نحن نسأل استشارة نفسية، نشوف إذا في وراء هالفوبيا أو هالانطوائية اضطراب نفسي بحاجة لعلاج، فمنعالجه لحالة بتنحل الانطوائية والفوبيا الاجتماعية. أما هيك بس يعني هو شخص كتير منيح وأكتيف كذا، بس هو عم ينعزل وهيك، لأنه العزلة كتير بتدلنا على بدايات الاكتئاب، أحيانا ما بيحس الواحد فيها فجأة بيلاقي حاله نازل بالاكتئاب. بهي الطريقة إذا منسأل استفساري ومنحاول نسأل إذا هي قديش درجتها، هل هي عم تأثر على إنتاجيته، على حياته، على شغله أو لا.
1: نعم، شكرا دكتورة رندا. ننتقل إلى قطر مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
5: مساء الخير مدام سنيتا، يعطيك العافية. شكرا لك للدكتورة على البرنامج. سؤال للدكتورة، أنا عندي فوبيا من قياس الضغط وقياس السكر، بتوتر جدا وخاصة ساعات بيكون في تحاليل، كيف بدنا نتجنب هالموضوع؟ في شيء حيلة نفسية نتغلب عليها؟ شكرا.
1: شكرا لمستمعنا. تفضلي دكتورة رندا.
3: شكرا لك. هلا هي هذا موضوع المخاوف الطبية، المخاوف يسموها من الروب الأبيض، يعني من كل شيء فيه له علاقة بالطب وله علاقة بالفحص، وإنه من نروح نعمل تيب تطلع نتيجة فمخاف من النتائج. هاي بقى بدنا نشوف ارتباطاتها من أنت وصغير بشو كانت مصطبطة بطفولتك، كيف كانت، فأنت تبحث بجذور هاي المشكلة أنت، لأنه هذا أعراض، هاي أعراض وغالبا بتكون هي أعراض لأنكزايتي، لقلق.
1: نعم.
3: فنحن نشوف هذا القلق من وين جاي وكيف بدنا نعالجه. غالبا بقدر أعطيك نصايح عامة لأنك تعالجه، بس ما بتحل المشكلة. المشكلة بنحلها دائما من جذورها، مندور على أسبابها ومنخاف إنه هي تكون أعراض لقلق، قلق معمم، قلق عام، يعني مو بس. نعم. قلق من الاختبارات الطبية.
1: نعم.
3: فنفحص بهذا الاتجاه ومنشوف نعمل التدريبات الثانية اللي هي بيقولوا عنها الرياضة، التمارين التنفس، تمارين الاسترخاء. الاسترخاء التخيلي كتير بيفيد، بيحكوا عنه العلاج السلوكي. نعم. بيفيد بهذا الشيء.
1: دكتورة رندا بعد عندك أسئلة كتير وباقي من الوقت فعلا. دقيقتين على الأكثر. إذن من سوريا هذا السؤال من مها، بتقول ممكن اسأل الدكتورة عن تأخر المشي عند الطفل بعمر سنة وثمانية أشهر، هل هو جيني أو نوع من الفوبيا رغم استبعاد الأسباب الطبية؟ إذن ليس هناك من أسباب طبية.
3: تأخر المشي غالبا يعني بهذا العمر ما بنقول تأخر، يعني في منهم لسنتين سنتين ونص لينطل الحكي والمشي. لا أنا مالي مختصة بهذا الشيء حتى. نعم. أنا مالي يعني هذا بده يسأله طبيب أطفال
1: طبعا.
3: بس ما بيكون يعني ما مستبعد يكون التأثير نفسي.
1: نعم شكرا.
3: التأثير هو غير للحكي، يعني غالبا عن النطق ممكن يكون في تأثيرات نفسية، بس بهذا العمر برضو نحن ما منقول إنه في
1: تأخر. شكرا.
3: شوي معلك.
1: نبقى في سوريا وجميل طرح عليك السؤال، تحية لكما. أنا لا أشعر بالخجل كثيرا لكن أثناء الاجتماعات في مجال العمل أنا لا أحب الحديث كثيرا، أكتفي بطرح سؤال معين أقول إجابة عنه، أشعر بالانزعاج من بعض الناس الذين لا يعطون مجال للآخرين بالتحدث، وشكرا جزيلا. إذن
3: يعني هذا مثل انه يعني يا ود يا ثقيل، يعني هو الثقيل اللي ما بيحكي ويحكي كلمه. لا في ناس فعلا بيقول لك ما اعطوني كرسي بالحكي، لانه في ناس تسلسل تدفق الافكار بيكون هو ابطا من غيرهم. في ناس تدفق الافكار سريع ما بيعودوا يلحقوا، بيقول لك انا بدي احكي كل شيء بس عم تجي الافكار بسرعه بسرعه بسرعه، فبيعبوا الوقت كله، بيعبوا ما في صمت لحتى الاخر يحكي. فحق معك يعني انه لا، المفروض يكون في توازن. يعني لما بتكوني مع شخص عم تحكي وهو عم يحكي كل الوقت فانت. نعم. ما رح تحكي اكيد يعني
1: طبعا، وكمان بيكون قال كل شيء فما عندك شيء تحكي. في نهاية الحلقة دكتورة رندا لك تحيات خاصة من الكويت من كاتيا، من مستمعتنا كاتيا هونيك. شكرا لك كاتيا. شكراً. تحية تحية لك. شكرا لكل مستمعين الذين تابعوا حلقتنا اليوم وتفاعلوا معنا. شكر كبير لك دكتورة رندا رزق الله، أنت المحللة النفسية والأستاذة في جامعة دمشق، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة المباشرة. شكرا ريتا محمود، شكرا لك جودي باطري. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. بو ويك أند للجميع. إلى اللقاء. باي باي.

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة بتوقيت باريس،
0: حازم حماد
1: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. سماع دوي انفجار في الرياض وموجة إدانات دولية وأممية واسعة إثر مقتل 12 شخصا في هجوم شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي. مقتل 109 مهاجرين على الأقل وفقدان 116 آخرين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي قبل أيام. فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن تأجيل الانتخابات.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: إلى التفاصيل، ونبدأ نشرتنا بهذا الخبر الذي وردنا قبل قليل، حيث سمع دوي انفجار في الرياض حسب فرانس بريس. هذا ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، وأصيب ما يزيد عن 300 شخص في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس، وهو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة. وقالت هيئة الطيران المدنية السعودية إن من بين القتلى في 3 هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية 4 سعوديين وشخصين من بنغلاديش وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، وفقا لأحدث إحصاء. قال مسؤولون إن 309 أشخاص أصيبوا. هذا وثار الهجوم الدامي على مطار الرياض موجة إدانات دولية وأممية واسعة. لمزيد من التفاصيل، أحلام الطاهر.
2: نعم حازم، توالت ردود الفعل والإدانات العربية والدولية على استهداف مطار الرياض الذي وصفته فرنسا بالهجوم الشنيع، مؤكدة أنها ستواصل الوقوف مع السعودية في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها. واعتبرت بريطانيا ما حدث تصعيدا خطيرا وعملا دنيئا يندرج ضمن توجه متزايد من جانب الحوثيين لاستهداف المواقع المدنية في السعودية، كما أدانت ألمانيا الهجوم وصفة إياه بأنه عمل إرهابي يستهدف المملكة والطيران المدني. عربيا، أكدت عدة دول من بينها قطر وفلسطين والأردن والبحرين والإمارات تضامنها الكامل مع الإجراءات التي ستتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها. هذا وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين من أن هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف وتزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة، محدثة موجات صدمة عبر العالم حسب تعبيرها. في المقابل، شددت موسكو قبل قليل على أن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الوسائل الدبلوماسية مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة.
1: وبرغم من ذلك، أحلام، حذر الحوثيون المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة غداة هجوم والأكثر دموية منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. إلى جيبوتي، قتل 109 مهاجرين على الأقل وفقد آخرون إثر غرق قارب قبالة سواحل البلاد ليلة 8 و9 من تشرين الأول أكتوبر، طبقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، بالاستناد إلى شهادات ناجين، أن القارب الذي كان يقل 350 شخصا أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض. لمزيد من التفاصيل كانت معنا الصحفية زينب هداجي متحدثة إلى مونتي كارلو الدولية لنستمع إليها.
3: في الساعات الفاصلة بين 8 و9 من أكتوبر انقلب قارب يحمل نحو 350 مهاجرا كان متجها من جيبوتي إلى اليمن قبالة شمال مدينة أوبخ في جيبوتي. بحسب المنظمة الدولية للهجرة أسفت الكارثة عن مقتل 109 أشخاص من بينهم 15 طفلا، فيما لا يزال أكثر من 116 شخصا في عدد المفقودين، ونجا أكثر من 80 شخص جميعهم إثيوبيون. هذه المأساة تأتي في وقت تواجه فيه جيبوتي أزمة هجرة معقدة من اتجاهين، فمن جهة وصل إليها أكثر من 3700 شخص فروا من الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع، ومن جهة أخرى رصدت منظمة الهجرة أكثر من 20,000 حركة دخول من إثيوبيا منذ 10 سبتمبر. هذه أرقام الرصد التي أعلنتها المنظمة، وقد لا تعكس حجم العبور عبر المسالك غير الرسمية.
1: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. وأعلن عباس أمس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر أيلول من عام 2027 بعد أن كانت مقررة الشهر المقبل، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية في قرار التأجيل. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، نأتي بكم إلى نهاية النشرة وإلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

يا هلا، اهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا وسهلا بيكم في برنامج هوى الايام. اهلا بيك مازن خليل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه، وتحيه طبعا لكل الناس اللي بتسمعنا وكل اصدقائنا على انترنت. النهارده في هوى الايام هنروح لفقره قوي قلبك، وهنستضيف كرم حسن، وهو شاب سوداني كاتب كتاب ان غيف بلو لوان، حلم بعد، في دار نشر ألبا ميشيل. هيكلمنا عن وصوله لفرنسا، المعاناة، الكفاح، والإصرار أيضا، إزاي تأقلم، وإزاي النهاردة أصبح سفير لأكبر الشركات الفرنسية وبيشتغل أيضا فيها لوريال. بعد كده هنروح لفقرة بي سوشيال مع جو يونان، صحفي وخبير سوشيال ميديا، والمرة دي هيكلمنا عن الوصلة ما بين الحياة الافتراضية والحياة الحقيقية. دلوقتي لو قابلنا ناس وتعرفنا على ناس على المنصات دي، نعمل ايه قبل ما نقابلهم في الحياة الحقيقية؟ ايه هي التحريات اللي لازم نقوم بيها علشان ما نواجهش خلينا نقول صعوبات او مشاكل؟ جو يونان هيدينا نصائح كتيرة قوي في هوى الايام، وزي ما انتوا عارفين في هوى الايام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالا.

0: كان عندك كم سنة وكانت شيرين معنا في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية؟ يلا بينا لقوي قلبك. قوي قلبك في برنامج هوا الأيام ومع ضيف منورنا ودايما بنحب نقوي قلوبنا معاه. أهلا وسهلا بيك مسيو كرم حسن. أهلا منورنا في هوا الأيام. كرم طبعا كاتب سوداني، هقول كاتب لأنك أنت فعلا كتبت قصتك أن غيف بلو لوان في دار نشر ألبوم ميشيل. أن غيف بلو لوان، حلم أبعد. كلمتنا عن قصتك، سفرك من السودان إلى وصولك هنا في فرنسا، ولكن مغامرات مؤلمة جدا، ولكن القوة والصمود والإصرار النهاردة خلتك تبقى سفير في مؤسسة لوريال، وكمان قائم على مشاريع كتيرة قوي في مجال التكنولوجيا، والنهاردة كمان بتحضر لدبلوم في الموارد البشرية في سيونس بو، وهو معهد العلوم السياسية العريق المعروف هنا في فرنسا. أهلا وسهلا بك مجددا في هوا الأيام.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا سعيد جدا أنه أكون معاك اليوم صراحة.
0: مش قدي استنيت كتير. أنا انت مشغول كتير
1: يعني. لا والله، لا والله
0: نجم النجوم.
1: والله مش نجم النجوم صراحة، يعني الواحد وقت كل ما يكون مدعو من طرفك ويجي هنا بحس
0: بأنه
1: في حتة جميلة جدا، وبحس بالسعادة حقيقة يعني.
0: بس ده دورنا ان احنا ندعم الناس اللي هي تستاهل.
1: شكرا.
0: وكمان الناس المبدعة والناس الملهمة، لان اكيد انت رول موديل لناس كتير قوي وشباب كتير بيسمعوك النهاردة. اصبحت كاتب، أصبحت حققت حلمك لأنك مصر أنك تعيش الحياة بطريقة جميلة وإيجابية. والنهاردة كمان أنت مش بس سفير لمؤسسة لوريال، ولكن سفير للسودان وللثقافة السودانية، مش كده كرم؟
1: والله يا أخي ده كتير علي صراحة يعني. حتى والله تسلم، شكرا جزيلا على المقدمة الجميلة دي، وشكرا على دورك الكبير انك انت بتحاولي بقدر الامكان تضعي يعني تسلط الاضواء على الناس المميزين وعلى السودان. وبالنسبه لنا ده فخر، والسودان دوله عريقه جدا، لكن في المجتمع الفرنسي يعني مش معروفه كدوله غنيه ومليئه بالثقافات وكده. فصراحه نحن عبرك بنحاول بقدر الامكان نصهر الحاجه دي، وده فخر لنا يعني.
0: الله يخليك على الحاجة كرم. دي. كرم، احنا المره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم عن الكتاب من خلال المغامرات الانسانيه اللي انت قمت بيها، المغامرات المريره، لان سفر كان صعب قوي علشان تخرج من السودان، كنت مضطر. النهارده حابين نتكلم اكتر عن حضورك هنا. ازاي عرفت تتأقلم في المجتمع الفرنسي؟ انت بتتكلم فرنسي بطلاقة حقيقة، وبوقت يعني قليل جدا قدرت تنمي لغتك الفرنسية وتدخل في المجتمع، في قلب وصميم المجتمع الفرنسي. ياريت

0: وعن أم كلثوم أبقى عايز أقعد معك 4-5-6 أيام على الأقل يعني.
1: طيب سوف أعود إلى مسيرتك الأكاديمية والبدايات. أنت تحدثت عن روز اليوسف وسوف تبدأ كذلك من هذه المؤسسة، مؤسسة عريقة جدا. ربما كلمة باختصار لنتحدث عن روز اليوسف قبل أن نواصل عن بداياتك في هذه المؤسسة.
0: أولا روز اليوسف دي اسمي واحدة اسمها فاطمة اليوسف، صح. كانت ممثلة عظيمة جدا وكانت نجمة كبيرة قوي قوي، لكن قررت تسيب ده كله وتشتغل بالسياسة سنة 1925-26 وعملت جورنان روز اليوسف. وجورنان ده كان جورنان الأول وكان جورنان مهم جدا وجريء جدا وقوي جدا، ومن هنا اتعملت روز اليوسف، مؤسسة روز اليوسف. فضلت فيها السيدة روز اليوسف لغاية سنة 58، جات في سنة 56 طلعت من داخل روز اليوسف مجلة اسمها مجلة صباح الخير للقلوب الشابة والعقول المتحررة. ده كان العنوان بتاع المجلة، وكان ماسكها فطاح الكبار أحمد باقي الدين وحسن فؤاد ومحمود السعداني ومفيد فوزي ورؤوف توفيق ولويس جريس، كلهم كانوا أسماء كبيرة جدا توالوا على مؤسسة روز اليوسف. أهم حاجة تعلمها الواحد في روز اليوسف إذا كنت تعلمتها هي إنها فيها حرية كبيرة جدا. يعني مطبوعة ومدرسة في الصحافة، أول بند فيها الحرية والسماح للأفكار الجديدة إنها تخش. يعني أي شاب صغير كده ممكن يكون عنده حاجة له تعالى يلا اشتغل وشوف بتاع، وهناك ما فيش حاجة اسمها أستاذ كبير وأستاذ صغير، بيستوعبوا كل الناس الجديدة ويخشوا في بعض، الأجيال تخش في بعض كده. فدي حاجة من الحاجات اللي خلتنا صعب جدا إن الواحد يبقى ياخد أوامر من حد بمنتهى الصعوبة، لأنه ما تعودناش على كده. يعني ما تعودناش في شغلنا، أنا أول ما بدأت شغلي سنة 78 ما لقيت الدنيا سهلة خالص، يعني اعمل كذا أقول لهم لا مش عايز أعمله، بلاش اعمل، طب اعمل حاجة تانية، طب عايز تعمل إيه، وهكذا أنا وزمايلي كلهم. يعني وبعدين اتعلمت في وسط جيل صحفي يعني فوق الوصف، صلاح جاهين، محمود مصطفى محمود، زينب صادق، نهاد جاد، نجع عمر، أسماء كبيرة جدا، محمود المراغي، عبد الستار طويلة، يعني أسماء كتيرة جدا مهما قلتها، طبعا قلت مفيد فوزي رؤوف توفيق، أسماء كلها يعني معلمين صحافة، يعني أساتذة صحافة. فهي مدرسة كبيرة جدا روز اليوسف، بس للأسف الدنيا اتغيرت بقى، الدنيا اتغيرت خالص. يعني الصحافة الورقية الصحافة الورقية تراجعت يعني بشكل كبير، مش مسؤولية حد
1: من هذه الصحافة الورقية، ويعني البدايات كانت من الصحافة الورقية. نعم، هل نعم، تحس نعم. أن ذلك يعطيك ربما شذور أكثر كصحفي على أن لو بدأت بالتلفزيون مثلا؟
0: أنا أحكي لك الحكاية باختصار، هي مش ركائز، هي اللي حصل في بداية الألفية الجديدة دي بدأت تظهر المحطات الفضائية كتير. المحطات الفضائية ما عندهاش صبر انها تصنع مذيعين، يعني تربي مذيعين ومذيعات، صعبه، عايزه وقت، فعايزين ناس يعني تشتغل على طول وتجيب مردود. فبداوا يفكروا في انه لو احنا عايزين نعمل برنامج فني عايزين صحفي يعني ليه علاقه بالفنانين بحيث انه يكلمهم وييجوا يقدر يناقشهم لانه فاهمهم وعارف تاريخهم وعارف بتاعه، يقدر يعمل حوار صحفي في التلفزيون. ادي كل الحكايه. فجابوا الصحفيين المتخصصين في مجالاتهم، وانا كنت في الفن، فاخدوني في برنامج فني اسمه على ورق، عملته في قناه دريم، سهل لهم المهم. انا بكلم الفنان ايا كان، نجم كبير كان بعرفهم كويس، وفي نفس الوقت عارف مشوارهم كويس، اقدر معاهم حوار زي ما بعمله في الجورنان او المجله، وفي نفس الوقت بعمله قدام الكاميرا، فده سهل لهم هم المقالات الفضائيه المهمه. اما احنا طبعا 100% ان شغلنا الصحفي هو اساس شغلنا في التلفزيون. فمنا اللي طلعوا اشتغلوا في مجالاتهم في اقتصاد، في السياسه، في اجتماع، في كذا، ومنهم اللي نجحوا ومنهم اللي ما توفقوش في التلفزيون، وفي مجموعه نجحت وفضلت مكمله لغايه دلوقتي. من يعني كان في برضو وائل الله يرحمه، مجدي مهنا الله يرحمه، كل دول كانوا عاملين دور كويس جدا جدا في التلفزيون بس ما توفوا، انما في ناس ظهروا وما كملوش، ما بقاش ده مجالهم قوي. فانا اعتبرت ان الظهور في التلفزيون هو بالظبط كاني بعمل حاجه للمجله لكن قدام الكاميرا. اما كوني كنت احب اشتغل

0: مذيع فده ما كانش في بالي اطلاقا، ولا كنت احب اشتغل مذيع، ولا كان في بالي ان انا اشتغل مذيع، ولا فكرت اصلا، رغم ان انا قعدت اكتر من 20 سنه في وسط الفن والفنانين ما فكرتش اطلاقا ان انا اعمل الحكايه دي. لكن لما طلب مني، ودي حاجه في افكاري دايما انا ببقى عامل حسابها، انه لما الدنيا تبقى فيها تغيير لابد الواحد يكون مرن يفكر ايه. انا لما دخلت التلفزيون كنت خايف جدا وما زلت خايف لغايه دلوقتي، لكن لما دخلت كنت مرعوب جدا ان انا هطلع في التلفزيون، ودي حاجه صعبه جدا. لكن مجال جديد ودنيا جديده بتتطور، وسائل التواصل بتتطور، الصحافه بتتطور، فكان لازم اخش واجرب. فكان دخولي على البرنامج اللي عملته في دريم سنه 2001 كان اعتقادي ان هو برنامج واحد مش عامل حاجه تانية. ده كان اعتقادي وتصوري، واذا بي انتقل من الدريم للام بي سي لكذا لكذا لكذا، وتمضي الحياه بان انا ممكن ابقى في الشغلانه دي ليا مكانه، يعني ليا مكان في العمل ده، انا ممكن اكون انا امتلك بعض ادواته وبالتالي ممكن امشي. وطبعا الفنانين كمان ساعدوني بشكل كبير جدا، لانه لما كنت ببدا كان بيجي لي نجوم كبار جدا وهم مش عارفين ده محمود هيشتغل مذيع ازاي يعني، وايه القصه، لكن تحمسوا لي كلهم جدا. زائد ان انا استفدت من ارائهم، استفدت من ارائهم انه لما عرضت البرنامج لاول مره فجالي اراء بقى مهمه جدا، ناس قعدت اتفرجت، منهم عادل امام ربنا يديله الصحه، ومنهم نبيل حلفية الله يرحمه، ومنهم اسامه عرقاشه، واسماء كتيره قوي يعني، كل تقريبا معظم النجوم قالوا لي لا دي شغلتك اشتغلها. وهما طبعا بيفهموا اكتر مني في المجال ده، فحسيت انه يلا ادينا شغالين بقى لنا 25 سنه.
1: جميل جدا. طيب اود ان اسالك عن هذا الموضوع، لانك انت يا محمود سعد لا تخاف ان تغير مسارك في بعض الاحيان. تحدثت يعني عن الصحافه المكتوبه، ثم انتقلت الى الفضائيات، بعد الفضائيات سوف تنتقل الى التلفزيون المصري، وبعدها اليوم الى منصات التواصل الاجتماعي. وليس من السهل ان تعيد النظر في مسار من مسارك. هل هناك يعني قاسم مشترك بينها كلها، ام ما الذي يدفعك الى هذه التجارب الجديدة في كل محطة من محطاتك المهنية؟
0: ببساطة لأنه جلد الإنسان بيتغير كل دقيقة، ولأنه لما الواحد بيبص للكرة الأرضية والدنيا وبتاع، الدنيا متحركة كلها، لو الواحد وقف هيقع. الواحد لابد أن يتحرك مع الحياة ويحاول أنه كل جديد يقدر يشتغل فيه، بس يكون واعي كويس أنه مش أي جديد ومش أي حاجة تناسب أي حد. في حاجة ممكن تناسب حد وما تناسبش حد، وبالتالي عشان نكتشف ده نعمل ايه، نطلع نشوف. فانا حتى لما دخلت التواصل قلت اشوف ايه الحكاية دي، فبدأت اشتغل فيها، لقيت فيه اقبال اقبال اقبال اقبال، والدنيا ماشية، ولقيت عندي حاجة ممكن اعملها. لازم انا اقتنع ان انا عندي حاجة ممكن اعملها. فانا لما دخلت ما كنتش حاسس ان انا عندي حاجة وممكن اعملها، ما كنتش حاسس بده خالص ولا مقتنع بيه، لكن جربت اشوف، فلقيت لا ممكن ممكن لا ممكن، الدنيا مشيت، عندي متابعين الحمد لله عددهم كويس، فبالتالي يبقى في ناس بتشوف. يعني احنا ما شاء الله ما الله اكبر، يعني هبه قالت لي، هبه شلبي دي رئيسه التحرير، دخلنا في تقريبا 900 مليون مشاهده، يعني داخلين على المليار.
1: لا جميل جدا، يعني هناك ملايين المشاهدين اصلا. صح صح، يعني هذا جميل
0: السنة
1: جدا.
0: السنه اللي فاتت دي عندنا رقم كبير
1: بهذا الخصوص. يعني هل تحس ان الجمهور مختلف؟
0: يبقى حسب، لا هو الميزه ان احنا عندنا يعني مثلا احنا اليوتيوب، هم دلوقتي اليوتيوب ده والحاجات التواصل دي بتتعرف بالشخص، يعني بالعدد بالواحد.
1: صح.
0: فاحنا عندنا الارقام، ارقام كويسه جدا، زي ما بقول لحضرتك 900 وشويه مليون مشاهده في سنه 25. لكن ان احنا بنعرف بيشوفونا فين قد ايه، يعني جمهورنا المصري اظن 40%، والباقي متقسم ما بين بعض الدول العربيه ودول اوروبيه وبتاع وحاجات زي كده. مش معنى كده ان الواحد مكسر الدنيا ولا كلام من ده خالص، سيبك من كل الكلام ده، المعنى كده ان طالما الناس بتشوف ايا كان عددها، ان طالما الناس بتشوف تستحسن او ترفض مش دي المشكله، طالما الناس بتشوف يبقى اذا في حاجه ممكن نعملها. لابد ان الواحد يفضل ماشي يكمل، طالما عنده حاجه ممكن يقولها وعنده حاجه ممكن يلاقي حد يسمعها، نحاول نساعد بعض. بس ادي كل الحكايه، يعني باختصار ادي السوشيال ميديا بالنسبه لي نوع من انواع التطور الصحفي، زي ما كنت بكتب على ورقه بدات اكتب على التلفزيون، بدانا نكتب على السوشيال ميديا، ما تفرقش معايا اي حاجه غير كده، كلهم وسائل تواصل لكن أنواعها تختلف.
1: طيب أنت بدأت كما قلت في بداية الألفية الثانية مسيرتك التلفزيونية هذه المرة بعد يعني عدة سنين كصحفي في الصحافة المكتوبة. هل مع تقدم هذه المسيرة وتقدم العمر تصبح مساحة الحرية أكبر أم أصغر أحيانا؟
0: شوف يا أستاذ عزيزة، أنت دخلت في مناطق المحظورة. شوف يا ستي، الحرية مش بس ان الواحد يبقى حر في الامور السياسية والحاجات دي كلها، لا، الحرية الواحد يبقى فكره مفكوك، يعني فكره حر يشتغل بها. والفكر الحر ممكن يوصلك لفكرة اساسية. ايه هي الفكرة الاساسية؟ انه اذا لم يستطع الانسان انه يقدم اللي يقول اللي هو عايز يقوله في الحياة بشكل عام، من عدم الذكاء، مش هقول الكلمة التانية، يعني انه ما يجدش لنفسه طريق تاني يخش فيه ويقول منه حاجات كتير. يعني مش ضروري الواحد يبقى حنجور يقول الكلام الكبير دوت، ممكن تلاقي سكة تانية بالنسبة لك، سكة على الأقل مش هتكذبي فيها. يعني على الأقل مش هتكذبي فيها، هتودي الناس في حتة ممكن يستفيدوا منها. يعني بدل ما أنا أبطل أقعد في البيت أو أقول كلام مش كلامي، طب أعمل إيه؟ في سكة تانية. وده الحقيقة ده درس أنا اتعلمته من ناس كتير قريت لهم، وعلى رأسهم الإمام محمد عبده. عمل كده محمد عبده لما الدنيا قفلت، لقى سكة تانية. أنا مش بشبه نفسي بمحمد عبده، لكن بيعلمونا ناس الكبار دول، بيعلمونا بيلاقوا لنا مخارج في الحياة. ودي ميزة بقى إيه؟ إن الواحد يقرأ. الناس لما بتقرأ بتشوف حاجات كتير قوي ممكن تساعدها في الحياة. يعني مش الواحد بيشبه نفسه بدول، لكن الناس بتديكي مسارات،
1: صحيح،
0: بتديكي سبل ممكن تخشي منها وتكملي مشوارك، بدل ما الواحد يكرمي وقعد يقول عملوا فيا وسووا فيا. لا لا لا لا، دايما دايما الله سبحانه وتعالى دايما بيحط قدام الناس في صعوبات وفي مسارات تانية. لو هو ركز كده وارتاح وهدي كده وفكر، هيلاقي في مسار تاني، لان ربنا ما بيقفلش الدنيا قدام حد. لازم يعمل له مسارات بحيث ان هو لازم يكمل مشوار. فالواحد بيقرا بقى، هنا بيستفيد من حد بيقول حكايه كذا، بيستفيد من حد يعمل كذا. وهنا القرايه، لذلك القرايه مهمه جدا جدا جدا لكل شاب عايز يشوف الحياه صح، لان اللي فات هو اللي جاي بالظبط. اللي فات هو اللي جاي بالظبط، نفس الأخطاء بيرتكبوها، نفس تصرفات الهوجاء بيعملوها، نفس الحاجات الغريبة بيعملوها، إلا باستثناء بس ترامب، والذي يأتي دائما بالجديد المذهل. يعني ترامب بتاع ترامب ده، الحادثة الأخيرة ده جديد مذهل، ده مبتكر. لكن التاريخ كله، لو أنا جبت لك فترات من التاريخ هتلاقي شبه اللي احنا عايشينه بالظبط بالظبط. بيعملوا نفس الأخطاء. أيوة بيعملوا نفس الأخطاء. ليه؟ لأنهم ما قروش أو مش مقتنعين باللي قروه.
1: بما أنك تتحدث عن القراءة،
0: بيقدر يستفيد كويس جدا جدا لأيام الجامعة.
1: أود أن أسألك، لو تنصح اليوم مشاهدينا والشباب من بينهم بقراءة كتب معينة، ما هي الكتب التي تنصح بها مثلا؟
0: لا، ما أنصحش بأي كتاب. أنا أنصح أنه يقرأ يقرأ سمير، من سمير دي مجلد أطفال، يقرأ ميكي، يقرا الف ليله وليله، يقرا الشعر العربي، اي حاجه بس يقرا. يعني اي حاجه تعجبه هو. القرايه دي مش بالامر. في واحد هيحب يقرا كتب بولوسيه، الحاجات البولوسيه دي يقراها هيتبسط، هتفيده برضه، هتفيده برضه. مجرد ما واحد يحط فكره مع فكر حد تاني هيستفيد جدا. فالقراية انت تقرأ اللي انت عايز تقرأه، يعني تقرأ اللي انت تحب تقرأه، بس المهم انك انت تقرأ. اما انا اقول لك، انا اقدر اقول لك قريت كتاب حلو حبيت تقرأه، حبيت، ما حبيتش. يعني في بتاع ويلدي درانت دوت، كتاب الحضارة ده كتاب مهم جدا. في كتب كده مهمة جدا، لانك انت بتعرف منها الدنيا كانت ايه وبيعملوا ايه، وليه الناس بتعمل اللي احنا فيه دوت، والناس ممكن تعمل ايه فيما هو جاي. يقروا حاجات في التكنولوجيا، في البتاع، يقروا الأدب. الأدب في شيء جميل جدا، يعني مش كل القراية اللي هي الفلسفية والحاجات دي بتبقى هي الأساس. لا، الأدب بيخلي الناس عندها خيال، لأن زحمة الحياة وتوتر الحياة، وأن الحياة بتكتشف شيء جديد كل ربع ساعة، كل ربع ساعة بيحصل حاجة جديدة. ده توتر جامد جدا، فلازم الواحد يصفي ذهنه بقراية حاجة تانية مختلفة يهدى بيها كده وتعلمه حاجات كتير ويستفيد بيها. لازم جميل. الواحد يبقى عنده وقت ولو بسيط للهدوء شوية في وسط الزحمة دي عشان يقدر يفكر.
1: طيب دعني أعود إلى باب الخلق، الحارة التي ولدت بها والتي أصبحت بعد ذلك برنامج، وبرنامج يرسخ ما حاولت أن أشرحه في سؤالي الطويل في بداية الحلقة عن الجانب الإنساني لك كصحفي، والذي يجعل هذه العلاقة الخاصة مع جمهورك، لأن لا أعتقد أن أي صحفي يمكن أن ينجح بنفس الطريقة على التلفزيون وعلى مواقع التواصل إلى غيرها بمواصلة مسيرته بنفس الطريقة، بنفس الحرية، بنفس الاهتمام كذلك بالجمهور. باب الخلق قلت منذ قليل أنه باب الخلق، يعني كنت تريد أن تفتح هذا الباب أمام الجميع. ما الذي أحسست به وما الذي تعلمته عند لقاء هذا الجمهور الواسع عبر هذا البرنامج؟
0: والله يا أستاذ عزيز سؤالك جميل جدا، اتعلمت حاجات كتير جدا، رغم أن أنا من حي باب الخلق، من ميدان باب الخلق، ورغم أن أنا طول الوقت في وسط الخلق، لكن اتعلمت حاجات كتير جدا. وقلت للناس من خلال الناس مش من خلالي أنا حكايات عن ناس ماتوا زمان قوي وسابوا حجر، وبنحكي الحكاية من خلال الحجر أو المكان يعني، أو ناس موجودين بيننا. راجل عنده 70، أنا لسه مبارح مسجل مع واحد عنده 75 سنة بيقف على شغله من الصبح لغاية الساعة 9 بالليل، عنده 75 سنة. ده نموذج بيخلي الناس تقول الله لا أنا مش هقعد بقى، أنا بشتغل بقى، أنا بعمل كذا، أنا بعمل يعني بيحمسك، بيديكي قوة. زائد إن إحنا بنقابل ناس غلابة جدا لكن ما يقبلوش استحسنة من حد، عايزين يشتغلوا، عايزين طول الوقت يشتغلوا. في نماذج في الحياة في الوطن العربي كله، نماذج مشرفة احنا مش دارين بيها، لانه في الزحمة وفي التفاصيل وبعض المشاكل السياسية والحاجات دي كلها ما بتبقاش الرؤية بالنسبة لنا البعض كده، ما بتبقاش واضحة، ما بتبقاش شايفين يعني، ما بتبقاش شايفين بعض كويس كمجتمع عربي يعني. فأنا حاولت باب الخلق ألاقي ده، لقيت الناس شايفين بعض، بيحاولوا يشوفوا بعض، عايزين يشوفوا بعض. يعني أنا بحلم بأنه ليه أنا ما بقاش شباب الجزائر ما بيجوش يقضوا أسبوعين في مصر هنا، وليه مصر شباب الجامعة ما بيروحوش الجزائر زي ما بنروح أسوان كده، زي رحلة أسوان السبتة في الجامعة عندنا. طب ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بيجيش شباب من اليمن يلفوا الوطن العربي؟ فين جامعة الدول العربية دي بتعمل إيه؟ يعني ده نشاط مهم جدا عشان نعرف بعض وناخد يعني زمان كان ده موجود، زمان ده كان ده موجود جدا، ودوت بينمي روح المحبة بينا تخلينا نعمل مجتمع أفضل من كده. احنا النهاردة ماتش كرة بيفرقنا،
1: صحيح
0: ماتش كرة. ليه؟ لأنهم على حرف، على حركة، على شعرة، على موقفين، على يعني على الشط يعني. فليه كده؟ احنا لو عرفنا بعض اكتر، لو فهمنا بعض اكتر، مفيش حاجه هتعمل فينا حاجه بالشكل ده. احنا مجتمع بيسعى ناس كتير جدا، منهم ناس مننا، ان احنا نتفرق. ومعروف ان التفرقه بتعمل ايه؟ بتعملش حاجه غير انها حاجات سيئه، عمرها ما تعمل حاجه كويسه. فلازم انا وغيري وغيري وغيري وغيري نعمل حاجات تساعد على ان احنا نعشق مع بعض عشان نقدر نعمل حياة افضل لشبابنا.
1: اود محمود سعدا في نهاية هذا الحوار ان اسألك، يعني عادة كلما نستقبل في اي حوار شخصيات ناجحة مشهورة الى غير ذلك نتحدث دائما عن اهم محطات نجاحها، لكن احيانا ننسى وقد يكون فيها بعض الدروس المهمة الكبوات والفشل الى حد ما في حياة الاشخاص كذلك. هل هناك محطات أنت أحسست بأنها فشل وبنت شخصيتك الصحفية بعد ذلك؟
0: شوفي، هو الفشل بيحصل كل يوم، وكل ما بعمل حاجة بحس إنها مش حلوة. حضرتك عمالة تتحدثي عن نجاح ونجاح ونجاح اللي سبق بعد نجاح بعد نجاح، أنا معرفش حاجة خالص عن اللي حضرتك بتقوليه ده خالص. يعني ما عنديش ولا في اعتقادي ولا في ذاكرتي ان انا من نجاح لنجاح، ده مش موجود خالص. انا اللي موجود عندي ان انا بحاول احقق النجاح ده ولو مرة واحدة. بحاول احققه ولو مرة واحدة، لسه ما حققتوش. انا بسعاله بكل قوتي، ما حققتوش خالص، انا ما شفتوش خالص. يعني انت حضرتك بتكلمي ده كأنك بتكلم على واحد تاني مش عليا خالص. انا بسعى طول الوقت ان انا اعمل حاجة كويسة، لانه شوفي هقول لحضرتك حاجة، ده مش تواضع ولا بتاع على اي حاجة، لكن الواحد لو حس بالنجاح وانه نجح هنا هنبتدي في النزول بقى خلاص، لانه اكتمل خلاص بقى امر زي ما بيقول. وده حاجة كان دايما يقولها صديقي العزيز احمد زكي الله يرحمه، كان دايما نتكلم في الحكاية دي انا وهو، كان بينا علاقة صداقة قوية جدا مع احمد زكي وكتير من نجومنا يعني. انما النجاح ده حلم بعيد مش قريب خالص، بعيد. اوعى تفتكر حضرتك ان مثلا في مشاهدين كتير على اليوتيوب وعلى التواصل بتاع ده هو ده النجاح، لا. النجاح هو ان الواحد يحس انه حقق حاجة، عمل حاجة. انا لما حد بيرشحني الجايزة ولا بتاع له جايزة ليه، انا عملت ايه؟ احنا ما عملناش حاجة. احنا استلمنا البلد عاملة ازاي وهنسلمها عاملة ازاي؟ احنا مين يعني؟ انا مسؤول؟ انا مش مسؤول، بس انا واحد طبيعة شغلي ان انا بس بقول على العيوب عشان تتصلح، طبيعة شغلي كده، مش لان انا عايز كده، لا طبيعة شغلي. يعني زي الدكتور لما بيعمل عملية عشان يصلح جسم الانسان اذا كان فيه مشكلة يصلح، فاحنا طبيعة شغلنا ان احنا نقول على الحاجات اللي مش كويسة عشان تتصلح. طب احنا هنسيب البلد عاملة ازاي؟ عن اي نجاح نتحدث؟ ما فيش نجاح ولا حاجة، ما فيش حاجة.
1: وهذه الكلمة تبقى للجمهور.
0: يعني هل الوطن العربي في نظرك يا أستاذ عزيزة على استعداد لمواجهة العالم والاي اي؟ هل شبابنا شبابنا كلهم بقى مش 10 ولا 3% منهم مستعدين لمواجهة التطور الرهيب اللي بيحصل في الدنيا؟ هل احنا عدناهم لده؟ مش هقول لك يعني مسألة عملنا ايه في البلاد ولا مش دي القضية، لكن الشباب هل هو مستعد لمواجهة هذا التغيير اللي كمان 10 سنين لا يمكن حد يتخيل الدنيا فيها ايه الا ايلون ماسك، هو اللي عارف هيحصل ايه بعد 10 سنين. هيبقى في حاجات في الحياة رهيبة جدا. هل شبابنا مستعد؟ هل احنا عدينا لبلادنا بما حدثناها بما تستطيع ان تواكب هذا العصر الجديد اللي هو بدا من 20 سنه؟ ده بدا خلاص مش هيبدا. هي دي الفكره.
1: جميل جدا، اشكرك جزيل الشكر محمود سعد على هذا الحوار الشيق، وكنت سعيده شخصيا بمحاوره صحفي محاور كبير مثلك. شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك، ألف شكر لحضرتك. شكرا
1: لك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا على أثير مونتي كارلو على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. إلى اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباحة.

0: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في الخرطوم 100.3 FM، نواكشوت 90.2 FM، نابلس 97.3 FM، جوبا 91.4 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
1: هذا افتراء وتشهير.
2: العلاقة كانت بالتراضي.
3: إنها مؤامرة.
4: هكذا يرد متهمون بالاعتداءات الجنسية وهم في قمة الشهرة، وفي الخلفية ترتفع أصوات المعجبين.
3: يريدون إسكات نجم الناجح.
5: إنهم يبتزونه.
6: لا يمكن أن يفعل ذلك.
7: أصلاً ليس بحاجة إلى ذلك.
4: ووسط كل هذا الضجيج يختفي صوت آخر، صوت الضحايا، كأنهم غير موجودين. فلماذا نتعاطف مع رجل قد يخسر شهرته أكثر من تعاطفنا مع امرأة تقول إنها خسرت كل شيء؟ كيف تتحول الشهرة إلى حصانة عاطفية؟ ما الذي تلمسه فينا وفي النفس البشرية حتى تتحول أحيانا إلى نوع من السحر الجماعي؟ ولماذا يبدو التشكيك في الضحية أسهل من التشكيك في صورة النجم؟ وأخيرا، ألا يمكن أن يكون النجم مجرما؟ ولفهم علاقتنا النفسية والرمزية بالنجوم والمشاهير، يسعدني أن أستقبل الدكتور سماح كركي. هي دكتورة في علم الأعصاب ومديرة معهد الدماغ هنا في باريس. سيدتي أهلا وسهلا بك. سنحاول أن نفهم العلاقة التي تربط الجمهور بالمشاهير. هي طبعا ليست دائما مجرد إعجاب عابر، أحيانا تتحول إلى علاقة عاطفية حقيقية، وإن كانت من طرف واحد. في علم النفس يسمي الباحثون هذا النوع من الارتباط بالعلاقة الاجتماعية أو باراسوسيال غولاسيون، أي ذلك الشعور بالألفة والحميمية مع شخص مع شخصية عامة لا تعرف أصلا بوجودنا. دكتورة، كيف تتشكل هذه العلاقة؟ وماذا يحدث فعلا في الدماغ الإنسان حين يشعر بالقرب من شخص لم يلتقي يوما؟
8: طبعا لما يكون في شخصية معروفة، فينا ندخل بأيقونة هذه الشخصية، اعتبارها أسطورة. وعلاقتنا بأسطورة الأفراد المشهورين هي أنهم خارج عن طبيعة البشر العامة. نعتبر أن لديهم شيء آخر، والاقتراب منهم يعني كأنه نحن كمان عم ناخد جزء من هيدا الضوء، هيدا الأسطورة عم تعطي لهم. يعني الهيلو، هيدا الإفة تبع الهيلو، أو جعل الإنسان المشهور أسطورة، أيقونة، بتخلينا نعتبر أنه هو بمرتبة أعلى من باقي البشر، وأنه ندقر أو نتقرب من هيدا الشخص بخلينا نحن كمان نصير نحن جزء من هالأسطورة. بيعطي حياتنا أهمية أكبر. طبعا هذا الشيء مبني ثقافيا، يعني فينا نتخلى عنه، منا بحاجة لإله نفسيا، يعني منا نحن مركبين نفسيا بشكل أنه نحتاج لهيدا العلاقة.
4: على أين هذه الظاهرة دكتورة؟ ليست جديدة. سأعطي مثال بسيط هنا ونعود ربما بالزمن. في سنة 1893 ارتدى بعض معجبي شيرلوك هولمز في لندن شارات سوداء حدادا عليه بعد أن قتله المؤلف آرثر كونان، وكأنهم فقدوا شخصا حقيقيا لا مجرد شخصية خيالية. اليوم بعد أكثر من قرن لا تزال الآلية نفسها تتكرر. حين توجه تهمة لنجم محبوب يشعر الكثيرون وكأن الاتهام موجه اليهم شخصيا؟ هل هذا التعلق طبيعي نفسيا؟ ولماذا يتحول سقوط النجم احيانا الى تهديد عاطفي لمعجبيه؟
8: بالحقيقه هو التعلق لما يعنيه الفنان بالنسبه لنا بحياتنا، يعني لما نتعلق بفنان نتعلق باغاني الفنان او كتبه او حتى مهاراته الرياضيه، فبيصير جزء مني. يعني انا لما الفنان يتعب يمرض ينقتل او حتى يطلع عليه فضيحه، كانه في جزء مني عم بخسره. وهيدي طبعا اللي بيشكل صعوبه اني اقبل الفنان اللي عم يرتكب جريمه بحق حدا، هو لانه كانه عم في يعني في بداخلي انا عراك بين الحب والدهشه يلي عندي اياها تجاه هذا الفنان، وشو عندي أنا أسس وبناء أخلاقي. وهيدي العراك هو اللي بيسبب رفض البعض للاعتراف أنه الفنان بيخطئ مثل كل البشر وأنه في يتحاسب مثل كل البشر. الفنانين أوقات يعني بيصيروا أشخاص نحن نعتبرهم كأنه جزء من حياتنا، وهذا الشيء نسبياً جديد لأنه فكرة الشهرة جديدة. يعني فكرة الشهرة عندها بس بعد القرون يلي طبعاً إجت مع الطبع وإجت مع الاسم الموجود، لأنه عم نقدر يصير في شبه ميديا، وهذا الشيء ما كان موجود بالعصور الماضية. بس بالعصور الماضية كان هيدي الفكرة انه يكون في اشخاص نعتبرهم اساطير كانت اكثر دينيه وروحانيه. بس يعني انه كمان حلو نكون عم نتعاطف مع ذاتنا، ليش منحب هول الاشخاص وليش منكره نخسرهم؟ لانه بيشكلوا بذاكرتنا، عندهم بذاكرتنا محل خاص مثل الاصحاب والاحباب، لانه عم بيشاركوا يعني عم موجودين بحياتنا. ومثل ما مندافع عن العالم اللي منحبهم حندافع عنهم، لأنهم يعني عندهم مرتبة خاصة.
4: يعني فكرة سندافع عنهم مظلوم أو ظالم سيكون الدفاع هنا ربما غير عقلاني عن الفنان، حتى أن مصطلح ربما المعجب المصطلح نفسه ليس جديد، منذ ظهوره في أواخر القرن 17 في إنجلترا مثلا فان ارتبطت الكلمة بفاناتيك أي بالمتعصب أو بالمهووس. هل هذا التعصب هو ما يحول هذا الإعجاب إلى نوع من التماهي الكامل مع النجم، حتى ربما أن الأخلاق قد تسقط هنا؟
8: هلا في هيدا اللي عم تذكري هو مثل ما مندافع أوقات عن إخوتنا وعن أفراد عائلتنا بشكل مثل ما بتقولي فاناتيك، بدي زيد كمان شغلة تانية، هي شغلة نحن عنا إياها من القرن 19، هو اعتبار أنه الأشخاص الفنانين أو الأشخاص اللي نعتبر عندهم موهبة خاصة نعتبر أنه يحق لهم ولا يحق لغيرهم. يعني كأنه لأنهم فنانين عندهم شيء خاص، يمكن غضب معين أو طريقة خروج عن شو نحن بيطبق علينا أخلاقياً لباقي البشر. وهيدي الفكرة الرومانسية لأنه جاي من العصر الرومانسي كمان في كتير لإلها، مش بس بعد فكرة نحن كأفراد مجتمع مدني، بس كمان مثلاً إذا منتطلع على المؤسسات يلي بتدافع عن بعض الفنانين، لأنه في هيدا التمسك بفكرة أنه الفنان هو فنان لأنه عنده شيء خاص بيسمح له يعمل ترانسغريسيون، بيسمح له يطلع
4: عن المنظومة الأخلاقية ربما
8: عن المنظومة الأخلاقية العامة. و يعني في حماية لإله، مش ما ضروري ننكر شو عمل، بنقول عمل هيك لأنه هو فنان يعني لأنه هو بحاجة لهيدي الحياة الخارجة والمختلفة عن حياة الآخرين حتى يعطينا هيدا الفن الرائع يلي نتمتع فيه. يعني هيدي الفكرة كمان طبعا منا فكرة قديمة، هيدي فكرة حديثة من القرن 19، يعني بتتعلق بهيدا الفنان يلي معذب واللي تورتوري يعني واللي بحاجة أنه يكون في عنده تصرفات غريبة. وهذا الشيء نحن عنا لقيله انجذاب، لأنه قصة بتعطينا هيك لغز حول صورة وفكرة الفنان أو حتى الرياضي أو الرجل السياسي كمان، يعني أنه لأنه مختلفين عن الباقيين منربط اختلافهم بصفات شخصية خاصة فيهم تسمح لهم يعملوا ما لا يسمح للآخرين.
4: ربما انتقلتي معي إلى موضوع النقاش، ولكن سؤال أخير قبل أن نفتح كل هذا النقاش عن الفن والفنانين والمعجبين أيضا، سأقتبس ربما من عالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران، كان من أوائل من درسوا هذه الظاهرة بجدية في كتابه ليستار أي النجوم في سنة 1957. وصف علاقة الجمهور كما تقولين سيدتي بالمشاهير أنها تشبه ربما علاقة الناس بالرموز المقدسة، النجوم مقدسون لكنهم أيضا بشر فانون يعني يموتون أيضا. وهنا سيدتي سأسألك بعد كل ما شرحتي لنا، هل نحن محكومون بهذه الآليات النفسية أم أن هناك وعيا ممكن أن يسمح لنا بأن نستمع إلى الضحية قبل أن نسارع إلى حماية صورة النجم؟ عندما يغتصب النجم ألا يمكن أن نقول ربما فنه رائع ولكن هو مجرم؟
8: طبعا نحن لسنا محكومون بأي شيء من كل الذي ذكرته. يعني نحن إذا نرجع بالتاريخ علاقتنا حتى بالفن، منلاقي أنه اعتبار الفنانين هن لو حالهم الأسطورة خلف الفن، هذا شيء كمان حديث بتاريخ البشرية. إذا نرجع على العصور الوسطى منشوف أنه الفن كان يعتبر شيء جماعي، شيء مخلوق من عدة أشخاص وشيء يتحول مع المجتمع منه ثابت. فطبعا نحن مش محكومين لا بيولوجيا ولا حتى اجتماعيا أو تاريخيا بالتمسك بهذه الفكرة. هذه الفكرة موجودة كمان حتى يكون في أسامي حولهم، يكون في رمز اقتصادي كمان، نحط الفنان لأنه الفنان رح يجذب انتباه الآخرين. يعني فينا نتمسك، فينا نتحرر من هذه الفكرة باعتبار أنه الإنسان حتى لو عنده حتى لو عم ينتج شيء، نحن فينا يكون في عنا إعجاب تجاهه، فينا نفصل هذا الإعجاب عن تعلقنا بالشخص. يعني فينا نعتبر حتى الشيء اللي نحن معجبين فيه هو شيء ينتمي لإلنا مش بس للفنان. يعني أنه اللوحة، الكتاب، الموسيقى هو شيء كمان ينتمي للأشخاص الذين يتمتعون به، وفينا نتخلى عن تعلقنا بالفنان كإنسان كفرد ندركه يعيش حياته الشخصية، يعني ونطبق عليه ما يطبق على الآخرين وعلى مثل ما عم تقولي هلا، خاصة لما يكون في ضحايا على فكرة كمان بالوضع الخاص اللي هو الانجذاب لهذه الصورة، صورة القوة وديناميك، يعني الديناميك القوة الموجودة بين الشخص المشهور والأشخاص المنجذبين له، هيدا كمان عامل لازم يتاخد بعين الاعتبار بأي علاقة، حتى لما نعتبر هيدا العلاقة هي العلاقة الآخر كان يعني قابلا بها، لازم كمان ناخد بعين الاعتبار أنه علاقة القوة بين الشخصين بتخلينا نعيد النظر بفكرة القبول.
4: هي ربما علاقة هيمنة. جميل ما قلتيه، ربما سألخص قبل أن نفتح النقاش، هل هذا ما تريدين أن تقوليه؟ ربما الفن للبشرية ولكن الفنان يبقى بشر.
8: الفن للبشرية ويمكن يتحول مع كل جيل ومع كل تطور اجتماعي أو تاريخي يحدث، ممكن أن نطور علاقتنا بالفن نفسه.
4: شكرا جزيلا لك دكتورة على كل هذه التوضيحات. ابقي معي حان وقت فتح النقاش. وللنقاش نستقبل أيضا السيد طارق جميل سعيد، محامي من القاهرة، والسيدة ديانا مقلدية، صحفية وشركة مؤسسة في موقع درج من بيروت، والسيدة فتيحة إلي أعرور، باحثة في الأنثروبولوجيا، أنت أيضا عضو في مجلس بلدية أنطولي هنا في فرنسا. أهلا بكم جميعا وشكرا لحضورك معنا. أبدأ معك سيدة ديانا مقلد، سيدتي الكريمة، شغلت كثيرا على قضايا ربما جرم فيها نجوم. آخر قضية شغلت عليها كثيرا هي قضية المغني المغربي سعد المجرد. يتحول الحديث سريعا في هذه القضايا نحو سمعة النجم، مستقبل النجم، خسائر النجم، بينما تختفي سيدتي المرأة التي تقول إنها تعرضت للأذى. كيف يمكن أن نفهم هذا كله؟ وهل تتحمل وسائل الإعلام اليوم جزء من المسؤولية؟ أنت الإعلامية.
5: شكرا لك. طبعا نحن نتحدث عن مجتمعات عربية أصلا تميز ضد النساء بالثقافة بالمجتمع بالقوانين، ويأتي نجم مشهور لتطاله قضية من هذا النوع فيتضاعف الغبن والتمييز ضد النساء. يعني أنا انتبهت من يومين لما طلع حكم بالإدانة ضد سعد المجرد، دخلت على صفحته وشفت كم التعاطف معه من قبل الجماهير وتجاهل تام للضحايا. نحن ما عم نقول أنه ما في قرينة براءة، ولكن كان هناك حكم قضائي وكان من السهل جدا إبداء بعض من التعاطف مع الضحايا، ولكن للأسف كما في كل مرة تحمل المرأة مسؤولية، ماذا لبست، ليش راحت معه، يوضع اللوم عليها ويتم تبرئة الرجل بشكل أساسي أو الفنان بهذه الحالة، وتجريده من أي مسؤولية تجاه الضحية التي ثبت قضائيا أنها يعني ضحيته. وبالتالي هون دايماً بنتعرض لها الالتباس. بنفس الوقت يعني نحن من يومين عم نشوف حملة ضد ممثلة مصرية لأن نشرت صورة عم بتقبل زوجها، أحكام أخلاقية عليها وضدها. قارني بين هالمثلين بتشوفي الحكم المجتمعي والثقافة المجتمعية اللي دائماً تميل لإدانة النساء حتى لما بيكونوا ضحايا وحتى لما ما بيرتكبوا شيء، فما بالك لما بيكون في حكم قضائي. منشوف انحياز جماعي، يعني حتى سعد المجرد تم حمايته من قبل بلاده، سلطات بلاده جندت له محامين وإعلام لحتى يدافعوا عنه. ما حدا قال إنه ما في قرينة براءة، ولكن لما القضاء بيقول كلمته، لما الضحية بتحكي لازم ينسمع صوتها. عفوا،
4: ما الذي يفسر كل هذا سريعا أرجوك؟ لو كان مثلا سعد المجرد امرأة وهي التي ربما اعتدت على رجل، هل تظنين أن الجمهور كان سيتعاطف معها إن تمت إدانتها؟ طبعا
5: كانت رح تدان من قبل ما تسمع، من قبل ما يكون في قضاء. نحن مجتمعات جاهزة لأنها الدين المرأة قبل ما يصير في أي نقاش. خلقت بالبيت هي شخص غير مساوي للرجل، غير مساوي لأخوها، عليها أن تستمع لأبوها، عليها أن يكون في ولي أمر دوما، القوانين تميز ضدها، بالسياسة هي مش حاضرة. بكل هالثقافة لما بيجي فنان شاب جميل ويعمل ارتكاب، على طول بيتم تبرئته وتحميل المرأة أو الفتاة المسؤولية. بالتالي في، وطبعا عنا ألغوريثم اليوم، خوارزميات الكراهية على السوشيال ميديا بتضخم هالشي وبتزيده.
4: سنتحدث
5: يعني
4: عن هذا.
5: لما ضحية بتتجرأ وبتحكي بيتم ملاحقتها وتعنيفها عبر الأونلاين حتى قبل أي كلام قضائي.
4: قبل أن أعطي الكلمة لرجل القانون معنا السيد المحامي، سأسمع منك سيدة فتيحة عرور. تقول السيدة ديانا مقلد اليوم تتكلم عن هذه البنية الاجتماعية التي ربما تدين المرأة وحتى وهي بريئة، حتى وهي الضحية. سيدتي الكريمة، هل أصبحت الضحية اليوم مطالبة بأن تكون بريئة مرتين؟ أولا بريئة من الجريمة ومن الشبهة الاجتماعية أيضا.
9: أود فقط أن أقول أننا حينما نتحدث عن جريمة الاغتصاب فإننا لا نتحدث عن حالة فردية ارتكبت من طرف شخص منحرف، بل هي متعلقة بمنظومة اجتماعية متكاملة تنتج

0: عنف في زواج مبكر،
1: تربية الحيوانات، الزراعة، وأيضا البحث.
0: نعم.
1: تفضلي.
0: دائما الآثار بتكون أكبر في الريف، لأنه كما تفضلت في تربية الحيوان، لأنه يعتمدون اعتماد مباشر على الزرع، على الحيوان. فإذا نفقت الحيوانات، إذا جفت المزارع، أصبح ليس هناك مصدر للرزق، الفتيات لا يجدن التعليم، لا وأهلهم يزوجوهم قاصرات ليتخلصوا من العبء المعيشي، لا يجدون الصحة. أساسا المناطق كانت تعيسة في طلق العلاج، وزاد عليها السوء، هذا الجفاف والتغير المناخي والفيضانات. ولعلك غريبا كان في جنوب شرق آسيا فيضانات عنيفة جدا، أكيد يعني تأثر بها كل المجتمع، ولكن النساء والقاصرات والأطفال كانوا أكثر تأثرا.
1: نعم، يعني دكتورة أمل أشرت لشيء مهم للغاية، إنه هذه البلدان الفقيرة الفتيات والأطفال يعانون بالطبيعي، يعني بالضرورة، من هذه الأزمات في الحياة العادية، ولكن عندما تأتي الكوارث المناخية تزيد الوضع مأساة.
0: نعم، تزيد الوضع مأساة، لأنه أساسا كانوا لا يتلقون ما يتلقاه الشخص الطبيعي. في الأرياف لا يهتموا بإنسانية الإنسان، يعني لا يرتقوا إلى المرحلة، نتيجة الفقر، نتيجة التخلف، نتيجة الجهل هو المصيبة. إذا كانت يعني هذه التقارير من الأمم المتحدة، إذا كانت أنا أقول إذا كانت الأمم المتحدة جادة فعلا بما تحمله من معنى كبير لإزالة الفقر أو إزالة الجهل، فيجب أن تهتم بالتعليم، ويجب أن تكون جادة في إنه التغير المناخي، نعم له أسطب، يعني كيف التغير المناخي ده في إنه تكون في فيضانات وفي كوارث، في معالجات بسيطة، الاهتمام بالغرية. نحن في السودان اشتغلنا زراعة منزلية، رغم من إنه يعني إحنا نتكلم عن الكوارث الحاصلة على التغير المناخي، ولكن أنا يخيل لي أن إحنا تجربتنا الآن كانت أصعب. فلو اهتموا بالغرة، اهتموا بالريف، في المدارس، من التعليم الأولي، إنه كل طفل يزرع شجرة، الزراعة المنزلية في البيوت، الناس كلها تزرع مع خضارة. أنا قبل كده عملت دراسة في الخرطوم في السودان، إنه من داخل الخرطوم ممكن أن نصدر الفواكه، وليس من المزارع. لأنه لو أي زول في بيته أو في شارع زرع شجرتين ثلاثة شجر مثمر، حصل اكتفاء ذاتي. فيجب على المجتمع الدولي أن يهتم بالتعليم وتعليم الزراعة المنزلية. أنا دائما حريصة على تعليم الزراعة المنزلية في الأرياف، ليكون هناك غطاء نباتي، ويكون في دراسات جادة وتنفيذ. يوجد الدراسات، لأنه يوجد لدينا علماء كثيرين، ولكن الجدية في تنفيذ هذه الدراسات، لأنه العقل البشري أقوى من أي شيء، أقوى من الطبيعة. طيب. إذا كان العقل البشري ينفذ، لغارت له الطبيعة
1: والكف. نعم، إذن هناك إشارة لأنه مؤسسات الأمم المتحدة أيضا التي أصدرت هذه التقرير، هناك تقصير من هذه المؤسسات الدولية في نشر التعليم والوعي في هذه المناطق الريفية، وهي تمتلك من الإمكانيات.
0: نعم، أنا حسب اطلاعي مع مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي، تقدم ورش عادة للنخب، وتهتم بالجانب السياسي أكثر من الجانب الاجتماعي. قد يكون هناك على استحياء شغل في الأرياف، وعندما يجوع المجتمع، لعلهم يتحسسون شيئا من إنسانيتهم، فيقدمون لهم الفتات في رعاية الريف. لأنني عندما أذهب للريف وأرى ما أرى، لا أجد هذا الكم الهائل من المبالغ التي صرفت لها تأثير على واقع الأرض. فإذا يجب أن يهتم المجتمع الدولي بالتعليم، بالمناخ، بالزراعة في الأرض، أكثر مما يهتم بالسياسة.
1: برأيك إذا أسقطنا هذه الدراسة على السودان، ما مدى تأثير المناخ، وما هي النسبة من خلال متابعتك لهذا الملف؟
0: المرأة في السودان يعتمد

0: عليها معظم المجتمع خاصة مجتمعنا في غرب السودان في الزراعة. والتأثير المناخي لعل من الأسوأ ما ظهر حاليا بعد الحرب، إنه لا توجد أمطار حاليا في السودان، فهذا يفاقم الأثر على السودانيين عموما من كارثة ومن مجاعة. فالجفاف يؤثر تأثير كبير جدا على المرأة، لأنها لا تجد ما تقتات عليه، حتى يصبح التعليم والصحة مجرد رفاهية. الأتابع يعتمدون على حواف النيل على الزراعة، الآن أصبح أيضا توجد مشاكل في مياه النيل لأنه تنقطع الكهرباء. نعم. برضو يحتاجون يحتاجون الكهرباء لرفع المياه. أيضا لا توجد ألواح طاقة شمسية حتى لأنها غالية الثمن. تأثير كبير جدا جدا. فأرجو أن تكون هناك جدية لمجتمعات المجتمعات الدولية ليبحثوا عن المكمن رفع هذه المصيبة. نعم. فعلا تغير المناخ مصيبة يجب أن تدرك.
1: الخبيرة والباحثة في قضايا البيئة دكتورة أمل سعيد الجدال، شكرا على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات حول هذه الدراسة المهمة والخطيرة أيضا صادرة عن الأمم المتحدة.
0: شكرا. كتر خيرك كثير.

0: مذاقات من العالم.
1: ندخل موسم اليقطين، اللقطين مثل ما بتحبوا تسموه، القرع. وبهذه المناسبة نحضر اليوم كب كيك القرع بكريم الكراميل مع شيف فاتن أبو عودة، وهي متخصصة بالحلويات الغربية. صباح الخير شيف.
2: صباح الخير. صباح الخير مايا. صباح الخير على جميع المستمعين.
1: شو هالفكرة الحلوة والمناسبة جدا اليوم، لأنه عم نشوف وين ما كان اللقطين.
2: صحيح صحيح، احنا خلص دخلنا موسم الخريف، الموسم اللي بنصير نحب فيه الألوان البرتقالية والبهارات. وطبعا بالنسبة لي القرع هو النجم الموسم بلا منازع، بنشوف حتى مستوحى بالأزياء موجود اللون البرتقالي بكل مكان، لونه يعني بشهي مو بس للشوربة ولا بس للأكلات الساخنة أو المالحة، لا كمان اليوم رح نستخدمه بكب كيك، راح يعني يعمل لكم يقلب ريحة البيت لمخبز
1: عظيم رهيب.
2: يعني
1: عظيم،
2: كأنه
1: يعني دايما أيوة. بشوف القرع وبقول يا الله طب انه شو بدي اعمل فيه اذا اشتريته، مع انه مفيد جدا يعني، ولكن ما بيطلع معي إيه. افكار. هلا فكره الكب كيك عظيمه جدا، خلينا نبلش
2: جداً. نعم جدا ضروري ضروري تجربيها، لانه بجد ريحتها وطراوه الكب كيك ولونه حتى مع الكريمه الكراميل راح تكون حاجه يعني عن جد فخمه، مو ناقصها الا فنجان قهوه هيك ساده جنبها، هيك حيكمل الصوره وحيكون رائع بهالمناسبه.
1: عظيم، يلا لنبلش. كيف شو المكونات؟
2: الوصفة جدا سهلة، عبارة عن حنكون عندنا مكونات جافة ومكونات سائلة وحنخلطهم. بالنسبة للمكونات الجافة حيكون عندنا 240 جرام دقيق متعدد الاستعمالات، حيكون عندنا كمان 100 جرام سكر أبيض، 220 جرام سكر بني فاتح، ضروري السكر البني هنا، 2 معلقة صغيرة من بيكنج باودر، 1 معلقة صغيرة بيكنج صودا، 1 معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة صغيرة بهارات قرع ممكن نلاقيها بأي سوبر ماركت، بالذات لأنه هي جدا مشهورة مع البامبكين باي، ففي بهارات فعلا مخصوصة للبامبكين باي. أوكي. لو ما لقيناها فينا نستبدلها بربع معلقة صغيرة رنفل مطحون، ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب.
1: أوكي.
2: وحتى لو ما لقيناهم anyway بنقدر نستغنى عنهم، لأنه الزنجبيل اللي حنضيفه، حنضيف 2 معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ومعلقة صغيرة قرفة مطحونة، راح يعملوا الواجب وزيادة.
1: أوكي.
2: فلا تشغلوا بالكم في موضوع بهارات القرع، الزنجبيل والقرفة ممتازين وحيكفوا وزيادة.
1: نعم.
2: بالنسبة للمكونات السائلة حيكون عنا بيوري القرع، علبة من بيوري القرع غالبا نتيجة وزنها 425 جرام. هنحتاج كمان 240 ملي زيت نباتي، حنحتاج 4 بيضات كبيرة، وحنحتاج معلقة كبيرة من خلاصة الفانيلا. طبعا الكمية كبيرة ما شاء الله، حتعمل لنا 24 حبة كب كيك بتستاهلوا، بناكلهم بنوزع على الجيران والأصحاب كمان. طيب بالنسبة للطريقة، أول شيء دائما بنبلش بتسخين الفرن على حرارة 175 درجة، وبنجهز على طول قوالب الكب كيك. رح نبدأ بخفق البيض مع السكر والأبيض والسكر البني لحد ما يتجانسوا ويفتح لون الخليط ويزيد حجمه. فينا نستخدم طبعا المضرب الكهربائي اليدوي، مش بحاجة ستاند ميكسر. لا. يعني ما تغلبوا حالكم، يعني الوصفة جدا بسيطة. رح نضيف بعدها الزيت شوي شوي مع استمرار الخفق، وبعدها رح نضيف مهروس القرع والفانيلا ونخلط لحد ما يتجانس الخليط. بهالأثناء بنكون نخلنا الدقيق والبيكنج باودر، يعني المكونات الجافة، بندخلهم على جنب. من الدقيق البيكنج باودر البيكنج صودا الملح البهارات والزنجبيل والقرفة. راح نضيفهم على دفعات، وانتبهوا هنا ما بنبالغ أبدا أبدا في خلط المكونات الجافة لحتى يضل معنا الكب كيك مويست وطري.
1: أوكي.
2: ما بدنا يصير يعني مثل الخبز. فمجرد ما تختل هنا بوقف خلط بالمضرب الكهربائي أو واتفر، بنخلط بالسباتلة أو حتى مضرب يدوي، سلك يدوي، بس مجرد انه الدقيق والمواد الجافة تختفي معنا خلاص، فورا بوقف خفق وبأضيف بوزع الخليط في اكواب الكب كيك ثلاث ارباع الكوب ما نبالغ، لانه حينفخ صحيح. بعدها ما يحتاج تقريبا من 18 ل 22 دقيقة، وزي ما حكيت الفرن يكون مسخن قبل ما نبلش بأي خطوة.
1: نعم.
2: بعدها منشيك عليه بعود خشبي يفترض أو بخلة أسنان يفترض إنه يطلع معانا ناشف، نتركه 5 دقايق بس ليبرد، بعدها مننقله على رف شبكي لحتى ما يعرق معانا ويضل هيك منظره كتير يعني مشهي. فالأثناء منكون بنبلش نحضر الكريمة الكراميل. كريمة الكراميل سهلة جداً، من أي سوبر ماركت منجيب كريمة جاهزة اللي هي دولسي ديليتشي أو مربى الحليب بالعربي، يعني بيطلقوا عليها مربى الحليب، اللي هي الكريمة كريمة الدولسي ديليتشي الجاهزة اللي هي، أو لو ما توفرت عنا فينا نجيب علبة حليب محلى مكثف ونحركها على النار هادي، نفضل نحرك فيها لحتى يتحول اللون للون كراميل جميل وكتير طيب. راح نتركها تبرد تماما ونخفق كريمة خفق بكميات متساوية، كريمة خفق حيواني حنخفقها نصف خفقة، ثم نضيف هاي علبة الكراميل أو الدولسي ديليتشي ونضيف الفانيلا، نكمل خفق لحتى يتجانس معانا وتضاعف حجم الكريمة وتعطيني كريمة متماسكة، أزين فيها الكب كيك، وآخر شيء ممكن أضيف لهم خيوط أو درزل من الكراميل. بعدها بقدمها مع كوب قهوة ساخنة، يا ريت أمريكانو ما بدنا أي سكر زيادة.
1: صحيح، بدنا شيء مر مع نعم السكر تبع بكفي.
2: صحيح، صدقوني الوصفة تستاهل تجربوها، رائعة وحتتفاجئي بالطعم فيها. وفرصة انك تدخلي القرع لأولادك أو لو جيرانك لأصحابك حد تذوقيهم شيء مميز. بهذا الموسم ما في أحلى من القرع في هذا الموسم الخريف.
1: عظيم، ما نجربها، مع أنه أنا مش صحبة كتير مع طبخ الحلويات، ولكن رح أجربها، تحمست جدا فعلا، خاصة أنه القرع يعني هذا المكون هلأ الموجود وما كان نعم،
2: وطعمه كمان بيكون في هذا الموسم جدا حلو، يعني بجد خارج انه ينعمل فيه وصفات حلوة كتيرة، بالإضافة طبعا زي ما حكيت وصفة البامكن كيك بامكن باي مشهورة جدا جدا يعني بأمريكا ومعروفة بهذا الموسم الخريف. فنحن أخذنا الفكرة وحولنا لنعملها كب كيك، فجربوها صدقوني على
1: ضمانتي
2: رح تعجبكم جدا.
1: شكرا كتير شيف فاتن أبو عودة،
2: يعطيك العافية. العفو
1: يعطيك ألف عافية،
2: انبسطت معاكم.

0: 3 كافي غورمان. نتابع سويا كافي شو في هذه الساعة وننتقل إلى الزميلة خلود لموقع مونتي كارلو الدولية.
1: نعم صباح الورد يا غادة.
2: صباح الخير خلود. وفي الموقع اليوم ملفات كثيرة يمكن أن نقرأها وأن نطلع إلى
1: بعض العناوين من المقالات المنشورة على موقعنا.
2: التحقيقات الإماراتية عن مخطط مساعد طيار فلاي دبي، ماذا حصل في هذا الملف وما هي هذه التحقيقات الجارية؟
1: نعم، ما هي في أحدث التحقيقات، تقول النيابة العامة الإماراتية أن مساعد الطيار وهو عماني جنسية يبلغ 29 عاما لم يكن اعتداؤه على قائد الطائرة بفأس الطوارئ حادثا عابرا، بل كان بحسب التحقيقات الإماراتية جزءا من مخطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في هجوم انتحاري يستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون الإسرائيلي. إذن تقول التحقيقات إن المتهم يستلهم هجمات 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا المخطط في إسرائيل. إذن تضيف التحقيقات أيضا إلى أن المتهم شارك قبل ذلك في رحلتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار قبل أن يحاول تنفيذ مخططه في الرحلة الثالثة التي كانت تقل 172 راكبا، لكن قائد رحلة العودة وبمساعدة أحد أفراد الطاقم كما رأينا وعدد من الركاب يا مايا تمكن من السيطرة عليه قبل أن تهبط الطائرة بسلام في مدينة تبوك السعودية.
2: نعم، يعني كيف التفاصيل تجدونها على الموقع. وأيضا بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة، كيف هي الأحوال وكيف تغير الواقع على الأرض؟ هل فعلا نتكلم عن وقف إطلاق النار؟
1: شخصيا أرجح استخدام توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وليس سريانه في القطاع يا مايا، إذ بحسب المعلومات تراجعت وتيرة الهجمات الإسرائيلية على غزة بالتأكيد، لكنها لم تتوقف إذ تزال الضربات تسجل بصورة شبه يومية، فيما تقول وزارة الصحة في القطاع المنكوب إن نحو 1450 فلسطينيا قتلوا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. إذن على الأرض مايا لا تزال إسرائيل تسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع. أما سياسيا فبقيت أبرز استحقاقات الاتفاق معلقة. حماس أعلنت حل هيئتها الحاكمة وتسليم الإدارة إلى لجنة التكنوقراط، لكن اللجنة لم تدخل غزة بعد بسبب عراقيل الإسرائيلية. وفي مقابل عدم بدء إسرائيل سحب قواتها أيضا، حتى ملف إعادة الإعمار يا مايا لم ينطلق فعليا رغم تعهدات بمليارات الدولارات.
2: وإلى لبنان، ونجد على مونتي كارلو دولية خاص حديث لجبران باسيل عن علاقته مع حزب الله ومستقبل سلاحه وعن احتمال السلام مع إسرائيل. ماذا في التفاصيل في هذا اللقاء خلود؟
1: نعم، ما في الحقيقة هي مقابلة خاصة مع مونتي كارلو الدولية يوم أمس، حيث استضفنا رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل هنا في استوديوهاتنا في باريس، الذي قال إن مصلحة لبنان هي التي تحدد موقف تيارهم من حزب الله. وشدد باسيل على رفض انخراط لبنان في حروب تخدم أجندات خارجية. أما في ملف السلاح مايا، أكد باسيل تأييده حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية واعتبر أنها مسؤولية الدولة نفسها. أما بشأن إسرائيل فقال إن تياره لا يرفض التفاوض، وأضاف في نهاية المطاف نريد السلام مع إسرائيل ولكن للسلام شروطه. بالتأكيد هناك تفاصيل أكثر وأوفى عن مواقف باسيل من حزب الله من إسرائيل وعلاقته أيضا بالرئيس عون في المقابلة الخاصة كامل لا منشور على موقع مونتي كارلو الدولي.
2: تجدون كل ذلك، يعطيكم ألف عافية بالفعل. وننهي بالذكاء الاصطناعي الذي يغضب الشرطة الأمريكية، ماذا في هذا التفصيل؟
1: نعم، ما في الحقيقة
2: يغضب الجميع شكله،
1: يغضب الجميع على الذكاء الاصطناعي بدأ يخرج عن السيطرة. إليك القصة التالية التي بدأت خلال اختبار أجرته شركة أنثروبيك لنموذج ذكاء اصطناعي. كان يفترض لهذا النموذج يا مايا أن يتفاعل مع مواقف أو مواقع مختلفة على الإنترنت. بدلاً عن ذلك دخل النموذج إلى موقع مخصص لتلقي معلومات عن جرائم قتل غير محلولة في الولايات المتحدة، لكنه لم يكتفي بتصفح الموقع بل قام من تلقاء نفسه بإرسال بلاغ كاذب مدعياً أنه شاهد محتمل في جريمة قتل وأن لديه معلومات عنها. إذن الرسالة صنفت تلقائياً كبريد مزعج لم تصل إلى المحققين لأنها لم تتضمن رقم هاتف للاتصال بالشخص بالشخص المبلغ. لكن المشكلة أن أنثروبيك لم تكتشف ما حدث إلا بعد أكثر من شهرين ثم أبلغت الشرطة في شهر أكتوبر الحالي. إذن شرطة فيلادلفيا وصفت هذا التأخير بأنه غير مقبول، فيما أوقفت الشركة الاختبار وأضافت إجراءات حماية جديدة. إذن هذه المرة يتحول نموذج للذكاء الاصطناعي إلى شاهد محتمل في جريمة قتل لم يكن خلالها.
2: نعم يعني يلا خليكم بعد عم بتطوروا الذكاء الاصطناعي. نعم شو بيصير فينا
1: على ما يبدو انه اصبح له استقلاليه نسبيه يا مايا. هو طلب منه تصفح المواقع ولكن بدلا من ذلك فضل تقديم بلاغ كاذب
2: حسب المود بتاعش. نعم. يعني للأسف نترقب الذكاء الاصطناعي وماذا سيحصل بنا في الأيام في السنوات القادمة.
1: لذلك تابعوا موقع مونتي كارلو الدولية للإطلاع على كل ما هو جديد. بالتأكيد نولي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اهتماما خاصا سواء أكيد. من خلال المقالات أو التحليلات أو حتى مقاطع الفيديو.
2: نعم.
1: المنشور على الموقع.
2: شكرا لك خلود ويعطيكم ألف عافية.
1: شكرا يا مايا، نهارك سعيد.
2: نهارك سعيد.

بنت البلد ما أحلاها من محمد عساف وسانت ليفونت، يعني هذا الديو الجميل جدا والذي أخذ حيز كبير على موقع التواصل الاجتماعي بهذه الأغنية التي أطلقت في الأيام الأخيرة. والآن نصل بالفعل إلى نهاية هذا القسم من برنامج كافي شو، ولكن سنستمع إلى أغنية قبل ذلك.

برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور وسيم شرف الدين لفتح ملف: هل شبكية العين مهددة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-42-72. الصحة المستدامة مع سونيتا ناظر. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. كافي شو، غادة الخليل، مايا صباح.

0: أهلا بكم وكافي شو في الساعة الثالثة.
1: وفي هذه الساعة طبعا إضافة إلى مساحتنا الحرة معك يا غادة مع شعر السوري نوري الجراح وعن صدور مجموعة شعرية مترجمة إلى اللغة الفرنسية.
0: طبعا سنتحدث عن كل التفاصيل مع ضيفنا في آخر فقراتنا، وأرحب أيضا بريمي وبسلافة ما بين الإخراج وبين التنسيق والإعداد. وفي فقرتنا الآن
2: أخبار نجوم،
1: نبدأ بأخبار النجوم ومع ريما كشيش.
0: طبعا سنتحدث عن الفنانة اللبنانية التي أقامت حفل هوي كان عبارة عن افتتاح معرض بيروت للكتاب منذ ساعات بمشاركة عازف البيانو إخوان رودريغيز، وهذا التعاون مع العازف البيانو هو الحقيقة دائم لأنه مع فرقته الموسيقية اللي يرافقها دائما. فكان هذا الحفل اللي استعادت فيه بعض من أغنيات الألبوم الصادر العام الماضي والذي تعاون معها إخوان، وأيضا نذكر بآخر إصدارات ريمخشيش اللي هي أول مبارح كلمات وألحان المسرحي ربيع مروي، وفكرة الأغنية كتبت بظل الحرب اللي عاش ولا يزال لبنان عن وجع البيوت المهدمة ومشهد الدمار والخراب. ريما خشيش ومن آخر ألبوماتها اللي بيحمل عنوان بيوم ربما.

0: أول مبارح ريما خشيش. إذن من آخر إصدارات نعود ونذكر كلمات وألحان ربيع مروي ونتابع مايا.
1: ونتابع مع هاني شاكر والذي يعود اسمه إلى الواجهة حيث يعني عائلته عم تبحث بموضوع إقامة معرض خاص كمتحف لأبرز مقتنياته الشخصية والفنية داخل الأوبرا المصرية. وهذه الخطوة يعني بتهدف لتوثيق مسيرته الغنية وحياته وإتاحة هيك جانب من إرثه للجمهور. وبعد 5 شهور من رحيله فعلا تكلمت العائلة عن إمكانية إقامة هذا المعرض، ولكن لم تعطى أي موافقة رسمية حتى الآن ولم تفصح أي تفاصيل أخرى.
0: هاني شاكر.

وإذا هاني شاكر الذي ممكن أن نزور معرض مقتنياته في معرض الأوبرا المصرية، ولكن الأمر ليس بعد موافق عليه رسميا، إلى كنان عزمي.

بعد غياب 15 عاما، أول حفل للمؤلف الموسيقي الأمريكي السوري والعالمي كنان العظمي الذي عاد إلى دمشق إلى وطنه، عازف الكلارينت المعروف، أحيا حفلا استعاد فيه أعماله الموسيقية التي ألفها تعبيرا عن التضامن مع شعبه، وكان معروف جدا مواقفه، بيقول بهالعودة إنه لم أتوقع يوما أن أزور دمشق وأعزف مقطوعاتي للشعب السوري، تلك المقطوعات التي قدمتها في أنحاء العالم، لكني كنت دائما متفائلا مستلهما مقولة والدي الظلم لا يدوم، ومؤمنا بعودة بلدي مكانا يعبر فيه الناس بحرية. وكمان من مواقفه اللافتة برأيه أنه الموسيقى هي ضرورية، يعني ليست ترفيه، الفن ضروري لنفكر بوضوح ونركز ونعرف ماذا نريد، وهو أيضا الموسيقى أداة حيوية للتعبير عن الألم والأمل معا وللتواصل الإنساني. لذلك عندما نعزف، يقول كنان العظمي، وسط شعبنا الفن يمنحنا القوة لنستمر حاملا رسالة أمل وتضامن. وسعداء لطبعا الموسيقي والمؤلف كنان العظمي الذي نكن له أجل الاحترام والإبداع، أنه مبدع في العالم، أن يكون قد عاد وعزف بين أبناء شعبه.

0: موسيقى طبعا كنان العظمي مع فرقته والكلارينت اللي بترافقه دائما واللي مبدع فيها. منتابع سويا رح ننتقل إلى نعود إلى فرنسا الآن.
1: نعم.
0: وإلى مدينة مارسيليا اللي للأسف لفيستا دي سود كان هناك مهرجان مفروض يكون من يومين ثلاثة ولكن سوء الأحوال الجوية أدى إلى إلغاء هذا المهرجان اللي طبعا إلا ما يرجعوا يلاقوا يعني مناسبة لأنه في العديد من الفنانين المشاركين ومنهم الفنانة الفرنسية المخرجة خضرمة فيرونيك سانسون التي كانت مشاركة فيه وهي تبلغ من العمر 77 عام ولكنها تواصل جولتها جولة خريفية كما أعلنت بإقامة العديد من الحفلات وهي مستمرة من الصيف وبانتظار الشهر المقبل لنعرف إذا كان هناك ربما ألبوم جديد تود الحديث عنه أو لا. وطبعا فيرونيك سانسون من الفنانات اللي اضطروا إلى التوقف لفترة لأسباب صحية نتيجة تقدم بالعمر ولكنها تعود إلى الساحة وتشارك جمهورها.

0: فيرونيك سانسون من الفنانات اللي مشاركين اليوم بأخبار وبأخبار النجوم. ونتابع
1: إلى الكيبوب وإلى كوريا الجنوبية مع فرقة ستراي كيدز. هذه الفرقة التي تستعد لظهور على شاشات سينما، ولكن ليس من خلال تمثيل يا غادة، ولكن من خلال البث المباشر لجولتهم العالمية. وهذا البث المباشر سيكون من قلب ملعب طوكيو دوم في اليابان إلى دور العرض المحلية حول العالم، ويعرض وسيقام العرض سينمائي يوم 7 نوفمبر المقبل، على أن تطرح التذاكر للبيع عالميا في يوم 14 أكتوبر الحالي. وأوضح وأوضح بيان الفرقة أنه هذا البث سيؤجل في بعض المناطق الجغرافية ليتناسب مع فروق التوقيت المحلية، وأكيد يعني في هذا العمل كله بإطار التوسع إلى العالمية.
0: نعم، يعني شفتي أهم من الفوتبول كنا نحضره بالليل وبالنهار بالمونديال.
1: نستمع إليهم.

0: مانك، خصوصيتك، مساحتك الشخصية، فأنت بتروح بتبحث عنها عن في مكان في مكان في مكان مستمر. كانت ضيقة ممكن تكون بغزة، بس اليوم صارت أوسع. الجسد بيتذكر إشي مرتبط بأنه أنا حصلت على فرصة أن أنا أتأكد أنه أنا مش مبتورة اليدين. أنا طول الوقت بغزة كنت بستخدم اليد الواحدة بالدوش، بتوليع النار، بكل التفاصيل هاي. وهاي تجربة ممكن تكون مكررة مع كتير نساء وكتير غزيين موجودين وما زالوا موجودين في غزة. فأنت بتتأكد أنه جسدك لسه معك كامل الأطراف، بتقدر تستخدمه. حريص على أنه الآن تستعيد حياتك، تستعيد الظروف الآدمية اللي كانت موجودة معك، اللي أنت أصلاً مش حيوان بشري دخل هاي الحرب. أنت بني آدم كامل متكامل، عنده بيته، عنده مساحته، عنده مدينته، عنده شارعه. واليوم فجأة أنت فقدت كل شيء، فأنت بحاجة لمكان تقدر تأكد لحالك أنه أنت بني آدم طبيعي، بتقدر تستخدم جسدك بكل تفاصيله، بتقدر تتحرك تمارس كل الأشياء اللي أنت بتفكر فيها، لتقول لحالك أنه أنا لسه موجود، أنا لسه حي، أنا نجيت من تجربة أنه التهديد فقط هو التهديد. صعب تقول خرجت من غزة، لأنه أنت تارك وراك أهل، تارك وراك تفاصيل ممنوع تاخدها معك، ممنوع تاخدها معك. يعني صعب تحمل كل غزة بشنطة 20 بـ30، صعب تحمل كل غزة بورقة تكتب فيها من سطرين، صعب يعني تترك غزة، لأنه إحنا على مدار كل حياتنا إحنا توحدنا مع هاي المدينة لدرجة إنه إحنا صرنا بنشبه بعض. إحنا وهاي الطبيعة نسخة مكررة من بعض. البحر بيشبهنا، إحنا بنشبه البحر. الأرض بتشبهنا، إحنا بنشبه الأرض. فكل هاي الانعكاسات اللي موجودة فينا صعب تقول عن حالي إن أنا خرجت. لا، أنا خرجت من دائرة فقط الموت المطبق أو المقبرة المفتوحة على مدار 3 سنوات.
1: الموت المطبق أو المقبرة المفتوحة، هذا الواقع الذي يعيشه تقريبا 2 مليون إنسان في غزة الآن. أنت عشت هذه الحرب، عم نحكي 3 سنين من الحرب، 3 سنين من حرب مش زي أي حرب، هي حرب وصفت بالإبادة الجماعية في داء زياد. عندما وصلت باريس، أنت نجوت من هذه الحرب، وأنت كنت محظوظة في الخروج من غزة، أشبه بمعجزة اليوم أن يخرج شخص ما من غزة. عندما وصلت باريس، هذه المدينة، الأمان، السلام إلى آخره، ما هو، كيف كان شعورك؟ كيف استقبلتي؟ هل كان هناك صدمة من نوع آخر ربما؟
0: يمكن ما قبل الإبادة ل 17 أو 20 سنة، ما يقارب العشرين سنة، مجتمع غزة هو مجتمع محاصر جدا وضيق جدا.
1: صحيح.
0: وكل ما كان يحدث فيه هي محاولات لتزيين هذا السجن. خلينا نحكي أنه كانت الناس بتحاول، فالأفق كتير ضيق. أنا أول جملة قلتها في باريس أنه هذا اللي كنا نشوفه في التلفزيون والشاشات طلع حقيقي، طلع بينشاف. بعدين أول جملة كتبتها في باريس صباح تاني يوم ما وصلت، إنه الآن علي أن أصدق كل هذا الاتساع الذي ظل متخيلا لسنوات. أنا بذاكرتي أوسع شيء بأفقي هو البحر، وأصلا كمان البحر محدود إنك أنت حتى تقطعه أكثر من 6 أو 12 ميل، فأنت كمان مش صياد محترف لحتى تقدر تقطع هاي الأشياء. اليوم ما بالك بعد كل هاي تجربة الحصار اللي كانت مرهونة، بأنه أنت عندك أفق واحد، خط واحد مرتبط بالأزرق، اللون الأزرق البحر، وفجأة يعني قطعت الطريق وتهشمت حتى الطريق في غزة لهذا البحر وتشوهت. البحر مرتبط بأفق ممتد، اليوم تشوه الشط بالخيام. بأنه بيوت بديلة، بيوت رقيقة جدا، شفافة جدا، يعني لا تقي من كل شيء أي موج. بتحس بلحظة أنه البحر اللي كان ألفتك صار عدوك، صار بده يبلعك. أي المد اللي رح يصير رح ياخد كل هذا البيت البديل اللي أنا صنعته. ما بنسى كيف كنت نازحة ب2024 في جنوب قطاع غزة، وعندي صديقة كانت لازالت بشمال غزة. فأنا بالنسبة لي على قد ما هذا البحر هو بحر قطاع غزة ممتد من الشمال للجنوب، بس احنا كمان كنا بنتحايل على فكرة الحصار. كان كل حدا بيعمل شط لحاله، فبتلاقي شط السودانية، شط شط جباليا، شط بيت لاهيا، شط دير البلح، وهكذا تباعا، وكأنه إحنا بننفصل عن تجربة

0: الحصار بشيء متسع وخصوصية أكثر. فكنت بقولها كيف البحر؟ أنا مش راضية أعترف بأي شط رغم هذا النزوح اللي ممتد. فقالت لي راح تحسي راح يبلعك. اعتقدت أنه هي بتبالغ لأنه كانت بشمال غزة ومدينة غزة يعني مخلاة من كتير بشر ب 2024، ويمكن لأنه ما في هذا الونس فهي اعتقدت هذا الوصف. بس حتى لما رجعنا ووقفت قدامه ب 2000 بإبريل 25 عفوا،
1: عندما نزحتم إلي،
0: لما رجعنا لمدينة غزة بالمرحلة الأولى اللي هو فبراير 2025 أو يناير فبراير 2025، أنا وقفت على شط البحر تحديدا مينا غزة، عن جد كان بيشبه إنه كأنه شيء بده يبلعك، لدرجة إنه أنا انهيت اللقاء وقلت بدي أرجع. بالضبط بيشبه شعور الطفل الخايف من شيء وبده يركض على البيت بس ما بده يشوف هذا المشهد. فتجربة كانت لها علاقة بأنه أنت تتحسس كل ما كنت متخيله، كل ما كنت تقرأه بالكتب، كل ما كنت تشوفه عن الشاشات. ما في غزي ما بيعرف العالم إلا من خلال شاشة. فبالتالي أنا بحب أستخدم مصطلح صديق قال إحنا بنتعامل مع العالم كأنه فوتوشوب أو كأنه ديسكتوب للويندوز، هذا اللي إحنا بنشوفه، هاي الألوان. اليوم ممتد حتى في ذاكرة حواسي تجربة باريس، استعادة الآدمية اللي أول مرة دقت الفانيلا قدام نوتردام وكتبت بهذا الإشي قديش الفانيلا كانت نكهتي ورائحتي المفضلة بطول السنوات، وكيف وقت الحرب اتغيرت حتى مسار الفانيلا. اضطرينا نستخدمها بالصابون عشان ما في مواد تنظيف نحطها كرائحة لحتى نقدر، اضطرينا نتحايل على كتير تفاصيل ندور عليها نشمها، لأنه أنت بوقت مجاعة ما عندك رفاهية تعمل كيك مثلا.
1: سنتحدث عن هذه التفاصيل، ولكن قبل ذلك فداء زياد، يعني اليوم يصادف 3 سنوات على 7 أكتوبر، عندما تستعيدين هذا اليوم وما تلاه، ما الصورة الأولى التي تعود إليك؟
0: صورتي وأنا واقفة على باب غرفتي صباح 7 أكتوبر بسأل إيش فيه؟ أو حرفياً بس أستعيد هذا التاريخ بترجعني الذاكرة على باب غرفتي إنه أنا كان عندي إجازة بدي أستمتع فيها، فجأة صار في خيار الحرب. وعلى قد صعوبة الحرب كانت أصعب ليالي الحرب، الليلة اللي نمتها في بيتي 7 أكتوبر ليصبح 8 أكتوبر، هاي كانت أبشع ليالي الحرب برأيي.
1: لأنه أبشع من ما تلاها مع أني كنت في بيتك،
0: يعني كان في بيتي بس ما كان عندي فرصة أنه أودع كل التفاصيل. كتير نقطة بتضحك أنه أقول لك إياها، أنه ما عرفنا ننام ب 7 أكتوبر بالليل. فيعني كل العمارة، إحنا عمارة سكنية كعادة كل الغزيين، فبالتالي فقد البيت أفقد 6 أسر منازلها. فتجمعنا في مكان كنا بنعتقد أنه آمن في وسط البيت تحديدا في الطابق الأول، فما في رفاهية أنه تاخد مساحة لجسدك تنام تمد جسمك وانفجارات متلاحقة من الساعة 7 الصبح. فبس أخذت مساحتي وبدي أفرج جسمي تذكرت أنه بزاوية خاصة بغرفتي في مكتبة وعلى الخزانة في طبلة كنت يعني مستعيرها، كنت أنا وصديقة بنفكر نتعلم شوية موسيقى في كل اللي بيصير. فبس صار انفجار قوي، هي كتير نقطة بتضحك يعني، أنا شو خطر لي أنه الانفجار الثاني رح يوقع الطبلة فرح يربك كل هذا العدد اللي في البيت. فقمت تلقائيا أخذت الطبلة ونزلتها وحطيتها على الأرض لأنه ما تعمل صوت، مع أنه أصوات كتيرة كانت بتخوف وبشعة وريحة برود كانت بتقتل أنفاسك والتوتر الحادث من أنه أنت تليفونك
1: ما نتحدث هنا عن 8 أكتوبر،
0: صحيح ليلة 8 أكتوبر. فأنت تليفونك ما بينطفي، في رسائل تهديدات بتوصل من الجيش، في تليفونات الأرضية ما بتوقف وهي ترن برضو تهديدات من الجيش لإخلاء المنطقة. منطقتي كانت شمال غرب غزة تحديدا السودانية، وبس تقول السودانية لأي غزاوي بقولك أوف هذه من أولها أكلتها. فمن أولها أكلتها يعني. صبح 8 أكتوبر صحينا، إحنا كان منقطع الإنترنت يعني من تقريبا ساعة 12 الظهر يوم 7 أكتوبر، وكنا بنحاول نلاحق أي شبكة إنترنت لنعرف الأخبار. فأنا عن جد أصابعي كتير تعبت وهي بتكتب الله يرحم والله يرحم والله يرحم والله يرحم، ولا كتير ناس إحنا صحينا على آلاف فجأة يربوا لهم ناس ومعارف وأصدقاء، وأنا بكتب الله يرحمه. فكمان إشي تاني إنه لازم تخلي، بيقول لك لازم تخلي لازم تخلي. فأصعب يومين هدول كانوا بالحرب بقوة بعيدا عن كل الأيام. ليش؟ لأنه مغرب 8 أكتوبر، غروب شمس 8 أكتوبر، وصل تهديد للحي بأنه هنقصف الجهة الجنوبية من الحي. فطبيعي كأي ميكانيزم دفاع بالنجاة كنا بنفكر بأنه ما بدنا نطلع ونستسلم لهاي المباشرة، فخلينا نلجأ لجزء بهذا البيت وهو الجانب الشرقي من البيت تحديدا، بنحمي حالنا قدر الإمكان من أنه نتضرر من الانفجار ولا أنه نطلع على الشارع. فجأة بطل الهدف الجنوب، صار الشرق مباشرة، تم قصف الجهة الشرقية من البيت. فكل اللي أنا بتذكره بهذا اليوم هو صوت أذان المغرب وسواد كان طالع، لأنه اضطريت أطلع من البيت وأروح باتجاه غرب غزة.
1: فداء زياد، هي ليست الحرب الأولى التي تعيشينها، حالك حال جميع سكان غزة الذين عاشوا حروبا كثيرة في السنوات الماضية، نتحدث عن 2008 2014 وغيرها أيضا من الحروب. هل في السابع أو الثامن من أكتوبر هل خطرت ببالك أن هذه الحرب هي مختلفة عن كل الحروب؟ هل كان هذا الشعور موجود فعلا أم لا؟
0: موجود لدرجة أنه كنت بقول وإحنا بنلم غراضنا بنحاول ننزح، كانت أختي متدمرة من هذا الموضوع، وأنه أوف إحنا عندنا حرب وبدنا نكرر تجربة الحرب. أنا كنت بقولها أنه رح نتعامل معها كأنه أسلوب حياة، رح نوصل لمرحلة أنه هاي التجربة رح تكون أسلوب حياة لفترة طويلة. بدنا نكون مستعدين متوقعين أنه مثلا ما نرجع لبيت، لأنه بكل تجارب الحروب السابقة لهاي الحرب كانت في دائما محاولات لإصلاح البيت، لإعادة إعمار البيت، لأنك ترجع تعمر كل جزء انهدم فيه. بس لما توصل لمرحلة أنه تطلع ب 8 أكتوبر ب 13 أكتوبر يقول لك البيت على الأرض، أنت هم بتحس أنه أنت فقدت كل ما كنت تمتلكه بهذا الموضوع. والبيت تحديدا بالنسبة للغزي والفلسطيني عموما يعني هذا أغلى ما يملك، هذا مش رقم موجود، يعني هذا كل تاريخ. بس تسمع بيت بقول لك المال معوض، هذا كلام بس مواساة، لأنه أنت بتقطع أكثر من 40-45 سنة بتعمير هذا البيت، بأنك توسع هذا البيت، بأنك تقول إحنا بس طلعنا كنا بنقول المهم نرجع نلاقي البيت واقف على حيله، يعني أنه على الأقل في عمدان. وفي كتير ناس رجعت على هذا التكوين أنه البيت واقف على حيله ولكنه قايل للسقوط. وآخر التجارب كانت ببداية الشهر، بأنه كتير ناس كانت محتاجة هاي الحيطان، يعني بغض النظر شو طبيعة هاي الحيطان، فأنت بتفقد كل شيء، بتفقد أمانك، بتفقد خصوصيتك، بتفقد كل ذكرياتك، فجأة بتلاقيها جثة أمامك. يعني أنا بقول في أشياء محظوظة طلعت معي، كانت بس 4 كتب، ما بعرف لهلأ ليش أنا اضطريت أرجع على الكوميدينو اللي عند سريري وأخذ 4 كتب كانوا موجودين فقط، وما أخذ فرشاية أسناني.
1: فداء زياد، يعني خلال هذه الحرب عرفناك كاتبة أيضا من خلال حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي المختلف في كتابتك، ما كنتش تحكي عن الأشلاء الدمار بقدر ما كنت تحكي عن التفاصيل اليومية، عن الجسد، عن الألوان، عن المذاقات. ولا أنسى ولا أعتقد أنني سأنسى المقابلة التي أجريناها عندما سألتك ماذا يعني أن يسكن الإنسان في غزة في خيمة، وقلت لي جملة لن أنساها، أنه ما في جدار تسند ظهرك إليه. وهنا نعود إلى الجسد أيضا، هل الكتابة خلال الحرب كانت بمثابة نوع من المقاومة، نوع من الاستمرار؟ فداء زياد،
0: أنا بعتبره سيلف ديفنس، كان مساحة لإسعاف نفسي أولي أنا بساهم فيها، وإسعاف نفسي أولي يعني بقاء، يعني تخلي ذهنك متق، يعني متيقظ لكل التفاصيل ومدرك للي حواليه، والبقاء محاولات البقاء والنجاة هي جزء من المقاومة، لأنه أنت بتحكي الآن عن شخص عادي جدا، كل اللي بيمتلكه هو اللغة وبيته اللي فقده وذكرياته، فكيف الطريقة اللي بدك تحكي فيها عن هذا الموضوع؟ دايما كنت بحكي إنه كل الأخبار ما بتعرفها، ما بتعرف أخبار غزة من الأخبار فقط، لأنه الأخبار بتكون وفق سياسات معينة، التاريخ بيكتب كل اللي بيعتقدوا بتدمير المدن والإنسان أنهم انتصروا، ولكن بضل الكتابة كفن هي مساحتك اللي بتحكي فيها الحقيقة من دون أي تجميل. أنت بتحكي عن ذكرياتك، عن ذاكرتك كلها بهذا المكان، لتأكد أنه أنت كنت تمتلك هذا الشيء وهذا الشيء ملكك. أنت إذا اتحدت مع هذا الشيء لدرجة أنه تكتب بتفاصيله بمذاقات جسدك، الخيمة أكبر لعنة، لدرجة أنه خلال كل فترة الثلاث سنوات كنت بقول إنه خسرنا البيت كأنه أغلى الممتلكات. رح نضلنا نخسر فلوس مش مشكلة، بس المهم نضلنا عنا حيطان، بدنا نتأجر، بدنا نضلنا في بيوت. مش تعالي على كل اللي اختاروا الخيمة، بالعكس، بس أنا كمان بدي هاي الحيط اللي بس أتعب أسند، لأنه الخيمة شفافة، الخيمة لعنة. أنا في واحدة من الجلسات مع النساء كرمشت ورقة وقلنا لو اعتقدنا إنه هذا الشيء، الورقة هذا شيء في حياتنا، بدنا نكرمشه ونزته. أكثر من 15 من أصل 20 سيدة قالوا الخيمة. الخيمة أكبر لعنة فرضت على حياة النساء أكثر من أي فرد آخر، يعني بغض النظر عن أنه الظروف كانت على كل أفراد المجتمع الغزي، بس الخيمة كانت لعنة.
1: هل هناك أشياء عشتها خلال هذه الحرب ولم تستطيعي حتى الآن أن تكتبي عنها في ده؟
0: يعني قبر أمي لحتى الآن ما عطتوش حقه بهذا الموضوع، لأنه القبر كان بس بعيد عن البيت كيلو واحد، وإحنا اخترنا المقبرة تكون قريبة لأنه كنا بنحس أنه هذا منزلها وهذا منزلنا، فإحنا رح نكون قريبين من بعض. للأسف ما في أثار لهذا القبر بكل أسف، لدرجة أنه أنا بشعر أحياناً أنا خذلتها، أنا ما قدرت أحمل إشي من خزانتها، وكان القصف أصلاً بمنطقة الخزانة، يعني الجهة الشرقية.
1: أنت فقدت الوالدة خلال الحرب؟
0: لا والدتي توفت نوفمبر 2020، ولكن لسه الفقد يعني لا يمكن أنه
1: متواصل.
0: فأنت بتحكي عن هاي التجربة بأنه بتقول ما في أثر تروح تزوره، لأنه الإنسان أول شيء دايما بيفكر فيه البيت، البيت مرتبط بوجود الأم، بيركض على البيت لأنه في أم، فأنت بدك تركض لحدا تشكيله حتى لو كان قبر، بس بدك تروح تزور هذا الشاهد بأنه هي موجودة. فأنا بعتبر نفسي مثلا خذلتها، هذا شعور بالخذلان كتير عالي، إنه ما لحقت أودع هذا القبر، ما لحقت أخذ شيء من خزانتها، لدرجة إنه فقط نجا شال واحد لأمي لأنه كان بخزانتي مش بخزانتها، وهذا الشال اللي ليلة ما توفت كانت هي لابسته، وهذا الشال اللي كنت محظوظة إنه حملته معي على باريس، لأنه تقدر تحطه ما بتحطه بالشنطة. هذا الشعور بالخذلان أنا لحتى الآن ما أعطيته حقه بالكتاب.
1: فداء زياد، خلال هذه الفترة الصعبة، 3 سنوات من حرب صعبة جدا، لم تكوني تكتبي فقط بل أيضا كنت ناشطة، وأنت تأتينا إلى باريس أيضا مع مشروع بحثي يوثق ربما معاناة النساء خصوصا في هذه الحرب. ما الذي يعنيه أن تكوني امرأة في غزة خلال الحرب؟
0: صدقني طارق، هذا كان السؤال المحفز الأول لأني أختار كمان الكتابة. ماذا يعني أن تعيش امرأة من غزة تجربة الحرب؟ دائما في تصورين لا ثالث لهما عن غزة وعن الشعب، بأنه إما وهم تصرفين، يعني تصورين متطرفين جدا، إما أشخاص يستدعون استدعاء الشفقة العالي وهؤلاء عبارة عن مساكين، وهذا ما أوصلنا بأنه تجرد القضية من سياستها نحو قضية إنسانية لا سياسية، وبنفس الوقت إما هؤلاء أبطال خارقين يواجهون كل شيء، هم أساطير، لا يعني احنا بحاجة، لانه ما بدي حدا يحكي عني، انا بدي احكي عن حالي، فبالتالي انا اخترت الكتابة. والى جانبها كنت مختارة مسار كنت بسميه انه احكوا مع غزة ما تحكوا عن غزة، مش انه بدنا نسقط اي حق اي حدا بالحديث عن هاي التجربة او نفقد قدرته على التضامن، ولكن انا بدي ادفع عن حالي كتير اتهامات اتهمت لي. بأول أسبوع بالحرب قيل مباشرة أن الغزيين مجموعة من الحيوانات البشرية ويجب التخلص منهم فورا. فأنت الآن بتوقف بتقول أنا حيوان بشري وأنا عندي مكتبة ببيتي، أنا عندي كتاب، أنا عندي قدرة على أني أكتب، أنا مش أنا الحيوان البشري. من يمتلك كل هاي المقومات هو إنسان بالتحديد. واستكملت الرسالة لحتى نقول أنه هذا الإنسان طالما قادر يكتب ويعبر عن تجربته فهو يمتلك الحقيقة من خلال وسيلة الفن بشكل أساسي اللي هي الكتابة. كان مهم أبحث عن إنعكاسي أنا فداء بكتير نساء لحتى ما أكون أنا الوحيدة المتصدرة لهاي الرواية. هل تشعر امرأة فقدت البيت بنفس ما أشعر؟ طب هل يوازي شعور فقد البيت فقد الشخص؟ طب هل يوازي فقد الشخص حسب درجته ودرجة قربه، صديق، أخ، زوج، ابن؟ كيف كلها كان مهم إن أنا أدور على إنعكاسي. كيف تشعر؟ هل تشعر النساء أصلاً بما أشعر؟ لأتأكد مما أكتبه بأنه أنا ما بكتب شيء متخيل، أنا بكتب تجربة منعكسة ومكررة. لهيك انطلقت من إنه ما بدي أكتب لحالي، أنا بدي كمان كل النساء تأخذ هاي الوسيلة، لأنه إحنا يعني مش ضروري نكون كاتبات وبدنا نكتب، إحنا بدنا نكتب تاريخنا، ولأنه أصلاً النساء أكثر قدرة على حفظ التاريخ وعلى روايته بدءا من الحكايات والقصص اللي كانت تنسجها إلنا إمياتنا وجداتنا في طفولتنا. فبالتالي أنا مشيت بأنه أنا بدور على هذا الانعكاس، وكانت في تجربة مهمة كانت يعني خلتني أنطلق منها، إنه مع تكرار تجربة النزوح بتصير أنت يعني أكثر حرصاً على إنه تحفظ صورة تحقق من خلال الآخرين. يعني أنت بتوصل رفح كمحطة نزوح ثانية، بتلاقي إنه التعامل مع تجربة النزوح فيه إهانة، يعني بيضطر الناس يقطعوا مسافات لحتى يحصلوا على المساعدات الإنسانية. فإنه لا، إحنا بدنا نعمل إشي كأنه بيحمي حق هدول الناس، توصلهم المساعدات لمكانهم. فقمت بمشاركة بعض رجال بإدارة مخيم في منطقة رفح بهداك الوقت، من يناير 2024 حتى الخروج من رفح مايو 2024. بهذا الوقت النساء اللي كانت بالمخيم حست بهذا الأمان، هي محتاجة لهاي المساحة التي تجي تحكي عن ظروف ما بتقدر تحكيها. لا ما في رفاهية، أنت في مساحة ضيقة مع أكثر من 10 أشخاص 11 شخص ما قادرة تبكي، مش قادرة تعبر عن هذه المشاعر.
1: وهذا سؤالي، هل تختلف معاناة المرأة عن معاناة الرجل خلال خلال خلال الحرب؟
0: هذا الأمر مربوط بكيف المجتمع بيصنف دور كل حدا فيه. أكيد الرجال عندهم معاناة يعني أرست بكل تفاصيلها، أبشع ما واجه الرجال، حتى ما نظلم ونخصص الحديث عن نوع معين. فكرة العجز، الرجل في غزة معروف هو الفانوس السحري للعائلة، بيوفر الخبز، بس وصل لمرحلة إنه ابنه يقول له أنا جوعان مش قادر يجيب له. فكرة إنه في عندي صديق كان بيقول حوار بين أولاده، بيقولوا إنه لو وصل الصاروخ لعنا يعني إيش بدنا نعمل؟ فراحت بنته الصغيرة قالت هاي بابا موجود معنا بيحمينا. فهم بالحرف الواحد قال لك أنا حسيت حالي أكثر بني آدم عاجز، أنا كيف بدي أحمي. يعني أسوأ ما يمس تكوين ودور الرجل في غزة شعوره بالعجز، وهذا يمس يعني صورته بشكل أساسي أمام نفسه قبل كل شيء. اللي بيختلف عند المرأة إنه شعورها بالعجز بيطلعها لتجربة خلق البدائل. لأنه دورها وغريزتها هي بتطلب منها تحفظ هذا التكوين الأسري، بينما الرجل إذا شعر بالعجز حس بهذا الضعف. مين يمكمل هذا الضعف وناشئ يعني ومنقذ لهذا الضعف؟ هو وجود النساء، أم، أخت، بنت. فكل هاي التفاصيل يعني كانت صعبة على النساء، لأنه مثلاً وقت تقول بدنا ننزح يلا، العيلة اللي فيها بنات بتحول النزوح عبء، إنه كيف بدك تأمن الخيمة تكون مستورة؟
1: صحيح. وهنا السؤال، ماذا يعني النزوح بالنسبة للمرأة؟ أن لا تجد مكانا آمنا لتغيير ملابسها، للاستحمام، نتحدث عن انعدام الخصوصية أيضا.
0: صحيح، هي بتحس حالها عبء، إنه يعني بدها تشغل كل الرجال اللي موجودين معها، في حال توفر أصلا رجال معينين معها في العيلة، لأنه في أكثر من 11% من سكان قطاع غزة تم قتلهم بهاي الحرب، ونصف هذه النسبة هي رجال، والرجال في المجتمع هو المعيل الأول للأسرة ولتكوين الأسرة، ففي حال كانت محظوظة بوجود رجل فهي تستطيع، فهي تتحول أصلا إلى عبء، إنه بتبلش تفكر أنا عبء، أنا رح يهكلوا همي بالنزوح، أو ممكن تقول لم تقول اطلعوا انزحوا أنتوا يا أولادي وأنا براحتي بطلع. وهذا صار، إنه في ناس انقطعت الطريق، الأولاد صاروا قطعين باتجاه الجنوب والإمهات ضلهم موجودين بشمال، أو العكس، ما قدرت العيلة تكون في مكان واحد، لأنه أحيانا بتضطر النساء تتخلى عن عن عن وجودها لأنه بتحس حالها العبء لتقيل على الأسرة.
1: الكثير من النساء فقدنا أزواجهن، فقدنا أيضا الأبناء. هل رأيت النساء يتحملن أدوارا جديدة ربما بعد مقتل أو غياب رجال الأسرة باختصار فداء؟
0: أدوار جديدة وأدوار إضافية، يعني صار مطلوب من المرأة في العيلة الممتدة ترعى كبار السن اللي ترك لهم إياه، ترك زوجها أطفالها، فصار في عندها أدوار انشغلت فيها وانصهرت فيها دون أن تنتبه إلى إلى إلى وجودها، إلى كينونتها. صار قدرتها على إنه هي بدها تخلق البدائل بأي شكل من الأشكال، حتى في ظل وجود الرجل هي بدها تخلق طعام بديل يحاول يسد رمق أولادها، يعني صناعة الطعم جديد، اختراع زي المقلوبة الكذابة، الكناف الكذابة، كل هاي كلمة كذابة كانت تتكرر كتير في ثقافة حتى الحرب. هم طول الوقت بيضطروا، يعني أسوأ ما فرض على المرأة الغزية خلال هاي 3 سنوات فعل الاضطرار، ولكنه هو فعل مبرر بأنه إحنا محتاجين نبقى وننجو.
1: هل لديك شعور فداء بأنك فقدت شيئا من فداء التي كانت قبل الحرب أم لا؟
0: طبعا طبعا، هذا سؤال حتى كنت ببحثه مع النساء، أنه بنحط مراية وكثير منهم كانوا بيخجلوا يواجهوا نفسهم بالمراية. طبعا فقدت، بس كمان استعدت، قدرت أخذ تجربة جديدة خلتني أعيد قراءة كتير مفاهيم، أعيد قراءة كتير تفاصيل. كتير صعب تحكي عن مميزات الإبادة، هاي كتير مقلقة، ولكن اللغة أحيانا ما بيكون عندها غير هاي فعلى قد ما فقدت، على قد ما حسيت حالي أن أنا أعدت
1: إنتاج نفسك،
0: إنتاج لصورتي ولتفاصيل أنا برجع بفكر فيها وبقدمها عن نفسي وعن مدينتي.
1: أنت هنا اليوم في باريس ناجية من غزة وتعملين على بحث يعني يغرف من أثر الفقد في حياة النساء، ما الذي تريدين من الناس سواء هنا في فرنسا أو في العالم أن يفهموه عن غزة ولا تستطيع الصور والأخبار نقل فداء؟
0: مهما ابتدعت اللغة صور والبلاغة صور والأخبار بوثقت، لن تصل لشرح مفهوم أن تفقد المرأة مصدر أمانها هو البيت. وحتى أنا في كل التفاصيل بتخيل أنه أنا كتبت عن هذا الموضوع بأنه للحظة أنت حتى بتخذي كتير تفاصيل، لما تبطر تقول بيتي بصيروا الناس يقولوا لك ولو البيت بيتك، أنت هون تخليت عن ياء الملكية واستبدلتها بكاف الخطاب. هاي التفاصيل اللي لها علاقة حتى بالمحو اللغوي اللي يعني وصلت له الإبادة، بأنه أنت استغنيت عن ياء الملكية ما يخصك واضطرت لاستبدالها بأنه تتعامل مع البدائل. بدي الناس تعرف كل تفصيلة موجودة عند 2 مليون غزي ما قدرت الأخبار توثقها، تجربة الخيمة، تجربة الطعم، كل المذاقات اللي أنا بدي أختصرها بصورة بس صغيرة. وقت وقفت في السوق الشعبي هون في باريس برفقة صديقة، أنا وقفت أكثر من 3 دقائق هيك مبلمة يعني، فبتقول لي انه اريو اوكي، قلت لها انا اوكي، بس فكره ان انا قاعده بستعيد حريه الاختيار. انا واقفه قدام لحوم طازجه، اسماك طازجه على تنوعها، خضار طازجه، اكثر من سنتين وانا بس بينحكى لي هذا الموجود لازم تاكله. انت حتى لو جاي على بالك سمك، لا مش متوفر سمك، مع انه البحر جنبك بس مش متوفر سمك، فبدك تاكل اللي موجود فقط. فهذا التكوين اصلا اللي هو في الهرم الاساسي للاحتياج، انت بدك تقوله لكل العالم، لانه هو استهدف اصلا اقل من اقل بذره موجوده بهذا التكوين لاعلى بذره اللي هي صوره المدينه.
1: الحرمان من العنصر الاساسي للحياه وهو الغذاء. فداء زياد، شكرا جزيلا لك، سعداء برؤيتك هنا معنا، نتمنى لك حياة عامرة بالحب والسلام والنجاح. شكرا فداء.
0: إن شاء الله. شكرا لك طارق، وشكرا لك كل الناس.
1: إذن سمعنا إلى فداء زياد، الكاتبة والناشطة المجتمعية والناجية خلينا نقول من هذه الحرب التي توصف بحرب الإبادة الجماعية. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، رجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8:00 و11:00، وكذلك في برنامج مراسي في 12:00 و6:00، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
1: مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعين على أثير مونتي كارلو، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. سعيدة اليوم باستضافة أحد أكبر الصحفيين المصريين ومن أقرب المحاورين لقلب الجمهور المصري. سعيدة اليوم بأن أستضيف من القاهرة عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ محمود سعد. سيدي أهلا بك وشكرا لحضورك معنا وشكرا لاستقبالنا في بيتك كذلك.
2: بالعكس، منورين ومشرفين، وأهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك. قبل أن أبدأ حوارنا أود أن أبدأ ربما بسؤال عن السيدة أم كلثوم التي نراها وراءك، وأعرف أن لها مكانة كبيرة في قلبك وفي قلب كل المصريين والعالم العربي عامة، وأنت صحفي تحدث طويلا ولعدة سنين عن المجال الثقافي. كلمة عن الست أم كلثوم.
2: والله الكلام ما بيخلصش عن الست أم كلثوم، وأنا من عشاق أم كلثوم مثل ملايين يعني بأم كلثوم، لأنها لم تكن مجرد مطربة بتغني، وإن كانت يعني، لكن هي كانت صوت وشخصية وذكاء ووعي حقيقي لما يعني يمس الوطن العربي. فكانت تقريبا هي الشيء الوحيد، يمكن جمهور الشباب بتاعنا النهارده في الوطن العربي يمكن ما يعرفوش الحكايه دي قوي، لكن كان يوم الخميس من اول كل شهر في شهور الشتاء، يعني تبدا مثلا اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل، الخميس الاول من كل شهر في حفله للست ام كلثوم. الحفله دي بيجتمع عليها كل الوطن العربي، مش كلهم بالاجمالي، لكن يوم بيبقى مختلف، الشوارع بتفضى سواء في مصر القاهرة أو في بغداد أو في الرياض أو في الرباط أو في تونس أو في الجزائر أو في طرابلس، كل الناس بتقعد تسمع أم كلثوم. فجمعتهم ثم ارتقت بالذوق، يعني اختارت قصائد وأغاني ترتقي بالذوق، مش مجرد أنها بتغني كلام عاطفي أو كلام ديني أو كلام وطني. فهي كانت كتلة حماس وذكاء، نموذج للفلاحة المصرية الأصيلة اللي قدرت، هذه الفلاحة اللي ما دخلتش مدارس ولا تعلمت ولا أي حاجة، قدرت تتعلم لغات، قدرت تقرأ الشعر كل أنواع الشعر حديث وقديم وكله، قدرت تقول للناس إنه الفلاحة ممكن تبقى في هذه المكانة، بحيث الفلاحة دي لما تروح أي دولة لابد أن تلتقي بكبار المسؤولين ويحترموها ويجلوها لما تقدمه للجمهور. فكانت حالة وزمن خاص جداً، فتكرارها ممكن كل شيء يتكرر، لكن فكرة ان الوطن العربي كله مش صحيح بالمجموع لكن معظمه بيقعد يسمع ام كلثوم في خميس اول شهر، يعني الخميس الاول من كل شهر في فصل الشتاء، دي حاجة ما اعتقدش انها ممكن تتكرر. يعني الواحد لما يتكلم عن ام كلثوم لازم يبص شوية لما قدمت من اشعار، انها تروح ما بين الشعر القديم والشعر الحديث، وتاخد أغاني من السودان ومن لبنان ومن باكستان، محمد إقبال، يعني عملت حاجات ما أعتقدش إن في مطرب ممكن يكون بهذا الذكاء وبهذه الهمة. ثم إنه بقى التعامل مع الميكروفون والتعامل مع المسرح هو شيء مذهل، يعني حاجة مذهلة، حاجة مش ممكن الواحد يصدق إن دي حاجة موجودة كانت في الدنيا.
1: طيب أنت أستاذ محمود سعد،
2: إزاي بتبعد عن الميكروفون؟ إزاي بتبقى
1: أنت كشاهد نعم. اليوم على هذه الساحة الثقافية المصرية والعربية عامة، كيف ترى أنت تطورها مع الزمن؟ وما الذي اختلف؟ هل هناك تطور إيجابي؟ هل هناك أشياء سلبية تغيرت بالنسبة لك منذ ربما هذه الفترة إلى أيامنا اليوم؟
2: يعني من ناحية أن الفن بيجمعنا، دي مسألة أصبحت يعني ضعيفة جدا، دوره ضعيف جدا. وأصبحنا بنلجأ لأشياء كثيرة جدا. الخلافات بيننا وإن يبدو السطح هادئ، لكن الخلافات إحنا متقسمين خالص، ما بنتجمعش خالص. ودي يمكن كانت فكرتي في برنامج باب الخلق، ان انا بلف الوطن العربي واحاول اقرب حكايات الناس من بعضها. احنا امه مساحتها كبيره جدا، بنزيد عن 400 مليون، بنتكلم لغه واحده تقريبا، عندنا ديانه واحده رغم اختلاف المذاهب والحاجات دي كلها، لكن عندنا حاجه تجمعنا قويه. لكن ما بنتجمعش في حاجات كتير قوي قوي، عناصر كتير قوي قوي بتفرقنا، وبتخلي المواطن المصري ما يعرفش كتير عن المواطن المغربي، ما يعرفش كتير عن المواطن السوداني، ما يعرفش كتير عن المواطن العراقي. وعشان كده أنا كل ما أتمناه أنه يبقى في بيننا تبادل ثقافي واجتماعي ما بين الشباب، عشان يدركوا أن الأمة العربية دي ملهاش سبيل إطلاقا إلا أن هي تتحد. مش تتحد يعني مصر وسوريا زي زمان، لا، تتحد زي الاتحاد الأوروبي كده. لازم ان احنا نخرج الشباب بتاعنا يشتغل هنا، وده يعمل هنا وده يعمل هنا، ويبقى لينا منتجاتنا. عيب قوي وطن صحيح. فيه 400 مليون او اكتر، وعنده يعني مواهب انسانيه كبيره، دكاتره ومهندسين وكل حاجه، وعندنا جيوش وعندنا كل حاجه، وكل حاجه بنجيبها من بره. يعني شيء مذهل، يعني شيء عجيب، يعني صح. حاجه صح. مش ممكن تتصوريها. ازاي احنا ما عندناش عربية بتعملها تونس، ما عندناش حاجات بتعملها السعودية، ما عندناش حاجات بتعملها مصر، ما عندناش حاجات. احنا ليه ما بنكملش بعض؟ ليه فلوسنا كلها طالعة برا عشان نشتري حتى اللبس؟ حتى اللبس اللي بنلبسه ده جميل، حاجة مش معقولة بصراحة.
1: تحدث منذ قليل عن عدة مواضيع، وما أريد أن أقوله هو أنك أنت كمحاور وكصحفي، وما يجعل علاقتك خاصة بجمهورك هو أنك دائما كنت تهتم بكل المواضيع التي يهتم بها جمهورك، فأنت تذهب حيث ينتظر منك هذا الجمهور أجوبة قد لا يصل إليها. بالتالي وإن كن اختصاصك في الثقافة، لكن أنت تحب المواضيع عامة، سياسية، اجتماعية، إنسانية خصوصا، فهل هذا ما يشرح هذه الوصفة التي أصبحت بصمة محمود سعد في الميدان الصحفي؟
2: لا، هو المسألة أنه أنا بدأت حياتي الصحفية صحفي عام، يعني بعمل كل حاجة، وبعدين تخصصت في السينما لمدة 20 سنة. لكن أثناء ده أنا اشتغلت مدير مكتب مجلة سيرتي، قعدت فيها 10 سنين، واشتغلت مدير مكتب مجلة لها في مصر يعني برضو حوالي 12 سنة، واشتغلت مسؤول تحرير جريدة الوطن الكويتية. فأنا بطبيعة شغلي اشتغلت في كل المجالات الصحفية، يعني اشتغلت في الحوادث، اشتغلت في الفن، اشتغلت في السياسة، اشتغلت في كل حاجة، ما قضايا تخص المرأة في المجالات اللي هي بقول لحضرتك عليها دي. فالواحد لما بيكبر بيبتدي يفكر هو خد من الجمهور ما لا يقدر بثمن، يعني حاجة ملهاش ثمن إن الناس تمشي في الشارع فتحترمك وتقدرك وتحبك، دي مسألة ملهاش ثمن. فلما الواحد كبر بدأ يفكر في إنه إيه ممكن الحاجة أنا مش بعملها بناء على طلب الجمهور، أنا بعملها بناء على إحساسي بأنه هذا يجب أن يقدم للجمهور، يجب نلفت نظرهم، لأنه الناس بتمشي تقول الناس عايزة كده. حقيقي إن محدش عارف الناس عايزة إيه، محدش بيعرف. لأن اللي بيعرف الناس عايزة إيه طول الوقت يبقى كان ناجح طول الوقت، بيقدم لهم اللي هم عايزينه. لكن أنا فكرت في إنه باب الخلق هو مجال ممكن أخش فيه ويتسع لكل الأفكار، يعني هو باب للخلق مش الحي في حد ذاته، باب للخلق. بنقدم نماذج من الناس اللي هي عملت حاجات كتيرة في حياتنا العربية. الجدران اللي موجودة في الأحياء في مصر، رحت مصر، رحت العراق، رحت الأردن، رحت البحرين، رحت الإمارات، رحت تونس، رحت المغرب. الحاجات اللي هنا دي كلها حكاوي تهمنا كلنا، ما تهمش فيها معينة أو دولة معينة أو حدود معينة. فحسيت إن دوت يتقدم، ثم إنه الناس شجعتني بقى. فالناس بدأت تشوف وتقول كويس، مهتمين، يبقى كويس جدا. يبقى أنا قدمت حاجة، بحاول يعني أقدم شكر لما قدمه لي الجمهور. الجمهور العربي قدم لي حاجات كتير جدا جدا. أنا اشتغلت في التلفزيون المصري، اشتغلت في القنوات خاصة، اشتغلت في الام بي سي 7-8 سنين، فموجود في المنطقة يعني لينا جمهور الحمد لله في أكتر من بلد. فبالتالي بفكر إنه إزاي إحنا ممكن نبقى أحسن. دي حاجة مش هم شخصي بس، ده هم كبير، لأنه الواحد بيفكر الولاد اللي طالعين في الوطن العربي دول كيف يستطيعون مواجهة المستقبل المتحرك بشكل رهيب. المستقبل الدنيا بتجري وإحنا لسه واقفين مطرحنا، لا مش عايزين نمشي، ده إحنا عايزين نجري. فالدنيا محتاجة، الدنيا بتتغير جامد جدا، بتتبدل قدامنا. إزاي نربي أولادنا في هذا المجال؟ إزاي لابد إن إحنا نقرب من بعض عشان نقدر نفكر مع بعض، عشان نقدر نعمل مع بعض حاجة كويسة لهذا الوطن كله. بس هذه الفكرة. طيب. مش إن الجمهور طلب، لا أنا حسيت إنه ده ممكن يتقدم يعني.
1: طيب يعني أنت من الشخصيات المحبوبة لدى هذا الجمهور محمود سعد، يعني سواء في برامجك كما قلت أو عندما نرى اليوم ملايين الأشخاص يتابعونك على منصات التواصل الاجتماعي ويحبون الشخصية الإنسانية بالإضافة إلى الصحفي. فأنا عندي سؤال لك، ما هو سر المحاور، ليس فقط الصحفي لكن المحاور الناجح، ما هو سر نجاحه؟
2: والله أنا لو أعرف كنت حمسك في الحكاية دي بإيدي وسناني.
1: ما أنت محاور ناجح اليوم.
2: ما عنديش فكرة، لكن هو إحنا يعني بقى الناس تقول هو ناجح ليه، أنا ما أقدرش أقول لك أنا ناجح ليه ولا أعرف إيه السبب، لكن أظن أنه محاولاتي للسعي دائماً أن أنا أقول كلمة صادقة، مش دائماً ببقى يعني كده، إنما بحاول أن أنا أقول للناس كلمة صادقة. ثم أنه بعض الناس اللي بتطلع على تتواصل مع الناس في أي موقع من مواقع التواصل، سواء تلفزيون أو إذاعة أو أو أو أو, أو مواقع تواصل أو حاجات زي كده، بيبقى عندها حسابات كتيرة قوي. كل ما قلت الحسابات دي كل ما بقى الإنسان قريب من الناس في الشارع. الناس في الشارع ما عندهاش حسابات، ماشية كده وربنا معاها. فكل ما الواحد بعد عن الحسابات الشخصية والتوازنات، وأظن الكلام يعني مش عايزين نقول كلام أكتر من كده، لكن أحياناً طبيعة شغل الواحد تدفعه إلى أشياء كثيرة جداً مش تمام. كل ما الواحد بعد عن التوازنات والحسابات وكان أبسط فيما يقدمه، أظن إن ده جزء من النجاح. لكن في حاجة في النجاح أنا ما أعرفهاش بصراحة، يعني أنا ما أعرفش ليه الناس تشوف محمد وما تشوفش علي، تشوف علي وما تشوفش حسنين، أو تشوف منى وما تشوفش عزيزة، يعني ما أعرف يعني ما أعرفش إيه السبب بصراحة.
1: طيب دعنا نتعرف أكثر على شخصيتك وعلى الإنسان محمود سعد. أنت كما قلت من مواليد القاهرة عام 1954، عشت في فترة عاشت فيها مصر والمنطقة أحداث مهمة، من بينها حرب 67 بطبيعة الحال بعد أن انتقلت العائلة إلى المنيرة بداية الستينيات. حدثنا عن هذه الحرب وما هو الأثر الذي تتركه في ذاكرتي طفل في تلك الفترة وتعطيه وعي فيما بعد.
2: أقول لك يا أستاذ عزيز، في 67 أنا كان عندي 13 سنة. كنت واعي كويس وفاكر يومها، كنت نازل الصبح أشتري الفول الحرب قامت بدري، ورجعت البيت لقيت والدتي واقفة في الشباك اطلع بسرعة الحرب قامت وحاجات زي كده. دي كانت هزيمة كبيرة جدا جدا، لكن أنا حضرت منها مواعيد يعني 14-15 كده، وعيت على همة كبيرة جدا في مصر، وعيت على ناس حرب الاستنزاف بدأت قبل السنة ما تخلص، قبل 67 ما تخلص، وبدأنا في حالة استنفار. أنا عشت الحالة دي اللي هي الناس مش مصدقة لكنها مستنفرة، قامت بقوة تواجه المسألة دي. فأنا شفت فيها يعني الحزن والأسى منها كان بعيد عني بقدر ما أنا شفت إيه الهمة. 68-69-70 وإخواتي كانوا 2 ضباط في الجيش وقاعدين طول الوقت في القوات المسلحة، وشفت بداية حرب الاستنزاف، بداية بقى إعادة تأسيس الجيش بشكل كويس جدا. فدي كانت فترة انكسار، لكن أنا شفت منها فترة النهوض. إن إحنا بنقوم وفعلا الحمد لله قمنا، وفي 73 حصلت الحرب. لكن الحزن قوي، كنت صغير ما أقدرش أقولك إن أنا يعني حزنت أو ما كنتش فاهمها قوي، لكن فاهم اللي حواليا إن الناس كانت منكسرة. لكن ما زلت لغاية اللحظة دي مش قادر أعرف إزاي الناس المنكسرة دي بالنكسة أو بالهزيمة دي إزاي قدرت ترفع رأسها كده بسرعة وتقوم وتقول هنحارب.
1: صح. 8
2: و 9 و 10 يونيو خرجوا قالوا هنحارب لعبد الناصر عشان يرجع، واستدعوا الهمة دي، وبيها قدروا ينتصروا في 73. دي همة الشعب المصري وهمة شعوب كتير، يعني لما بيحسوا بالهزيمة المرة دي بيقوموا وينهضوا ويبدأوا من أول وجديد.
1: هذه الفترة يعني سمحت لك كذلك باكتشاف وجه لم تكن تعرفه عن الوالدة كذلك.
2: أمي؟
1: آه.
2: لا أنا عارف أمي من وأنا صغير.
1: لكن
2: أمي سيدة
1: نشاطها يعني خارج
2: بسيطة.
1: كونها أم
2: معها أمي كانت بتشتغل موظفة في روز اليوسف، وكان ليها نشاط سياسي، وكانت عضوة فيما سمي بالتنظيم الطليعي. وفاكر أنا يوم ما انتحر المشير عبد الحكيم عامر أو حدث ما حدث ومات، فاكر جم ناس صحفيين كتير في بيتنا وخدوا أمي وخرجوا. وبعدين جت قالت لنا ده عبد الحكيم عامر مات، كان لسه الخبر ما تعلنش، وإن هي موجودة في التنظيم دوت من خلال يعني هي خلية كانت من خلايا مؤسسة روزا اليوسف بالتنظيم الطليعي ده. لكن ما شفتش أكتر من كده، لكن وشفت انها قابلت جمال عبد الناصر وسلمت عليه وحاجات زي كده. لكن هي كانت ست مكافحة، كان عندها 4 أولاد وجوزها سابها ما بيصرفش على البيت، فبقت تشتغل صبح وظهر وبالليل عشان تربي ولادها زي امهات كتير جدا في مصر وفي الوطن العربي بيكافحوا عشان خاطر يربوا اولادهم، لان القوانين العربية عندنا لا تحمي المرأة على الاطلاق.
1: صحيح. صحيح.
2: القوانين صحيح. العربية لا تحمي المرأة على الإطلاق، يعني الراجل لغاية النهاردة يروح يتجوز من غير علم مراته، أو يتجوز ويسيب البيت وتجري 6 سنين طويلة على ما تقدر تاخد نفقة قليلة جدا لا تناسب دخل الرجل. وفي قوانين الحقيقة لابد القوانين دي كلها تنزاح وتأتي قوانين جديدة، لأن المرأة العاملة عندنا أو المرأة المعيلة زي ما بيسموها نسبتها كبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي، ومحدش بيحميها خالص. ودي عن تجربة شخصية يعني محدش يعني احنا افتكر المحكمة حكمت لنا ب180 جنيه دخل شهري من ابويا في الستينات، ده كان دخل كبير قوي. ما قدرناش نحصل منه ولا حاجة، لان القوانين معيبة، ناقصة حاجات كتير،
1: يعني التطبيق كان مختلف. حتى
2: انا لما اقعد احكي عن امي او ام كلثوم ممكن اقعد احكي معاك. يعني لو عايز احكي معاك عن امي وعن ام كلثوم ابقى عايز اقعد معاك 4-5-6 أيام على الاقل يعني.
1: طيب سوف اعود الى مسيرتك الاكاديميه والبدايات. انت تحدثت عن روز اليوسف وسوف تبدا كذلك من هذه المؤسسه، مؤسسه عريقه جدا. ربما كلمه باختصار لنتحدث عن روز اليوسف قبل ان نواصل عن بداياتك في هذه المؤسسه.
2: اولا روز اليوسف ده اسم واحده اسمها فاطمه اليوسف.
1: صح.
2: كانت ممثله عظيمه جدا وكانت نجمة كبيرة قوي قوي، لكن قررت تسيب ده كله وتشتغل بالسياسة سنة 1925-26 وعملت جورنان روز اليوسف. وجورنان ده كان جورنان الأول، وكان جورنان مهم جدا وجريء جدا وقوي جدا. ومن هنا اتعملت روز اليوسف، مؤسسة روز اليوسف. فضلت فيها السيدة روز اليوسف لغاية سنة 58. جات في سنة 56 طلعت من داخل روز اليوسف مجلة اسمها مجلة صباح الخير للقلوب الشابة والعقول المتحررة. ده كان العنوان بتاع المجلة، وكان ماسكها فطاح الكبار أحمد بهاء الدين وحسن فؤاد ومحمود السعداني ومفيد فوزي ورؤوف توفيق ولويس جريس، كلهم كانوا أسماء كبيرة جدا توالوا على مؤسسة روز اليوسف. أهم حاجة تعلمها الواحد في روز اليوسف إذا كنت تعلمتها هي إنها فيها حرية كبيرة جدا. يعني مطبوعة ومدرسة في الصحافة، أول بند فيها الحرية والسماح للأفكار الجديدة أنها تخش. يعني أي شاب صغير كده ممكن يكون عنده حاجة له تعالى يلا اشتغل وشوف بتاع. وهناك ما فيش حاجة اسمها أستاذ كبير وأستاذ صغير، بيستوعبوا كل الناس الجديدة ويخشوا في بعض، الأجيال تخش في بعض كده. فدي حاجة من الحاجات اللي خلتنا صعب جدا ان الواحد يبقى ياخد اوامر من حد بمنتهى الصعوبة، لانه ما تعودناش على كده. يعني ما تعودناش في شغلنا. انا اول ما بدأت الشغل سنة 78 ما لقيت الدنيا سهلة خالص، يعني اعمل كذا اقول لهم لا مش عايز اعمله، يقول بلاش اعمل، طب اعمل حاجة تانية، طب عايز تعمل ايه، وهكذا انا وزمايلي كلهم. يعني وبعدين اتعلمت في وسط جيل صحفي يعني فوق الوصف صلاح جاهين، محمود مصطفى محمود، زينب صادق، نهاد جاد، نجع عمر، اسماء كبيره جدا، محمود المراغي، عبد الستار الطويله، يعني اسماء كتيره جدا مهما قلتها. طبعا قلت مفيد فوزي، رؤوف توفيق، اسماء كلها يعني معلمين صحافه، يعني اساتذه صحافه، فهي مدرسه كبيره جدا روز اليوسف. بس للاسف الدنيا اتغيرت بقى، الدنيا اتغيرت خالص. يعني الصحافه الورقيه، الصحافه الورقيه تراجعت يعني بشكل كبير، مش مسؤوليه حد
1: من هذه الصحافه الورقيه. ويعني البدايات كانت من الصحافه الورقيه. نعم، هل تحس ان ذلك يعطيك ربما شذور اكثر كصحفي على ان لو بدات بالتلفزيون مثلا؟
2: انا احكي لك الحكايه باختصار. هي مش ركائز، هي اللي حصل في بداية الألفين، الألفية الجديدة دي بدأت تظهر المحطات الفضائية كتير. المحطات الفضائية ما عندهاش صبر إنها تصنع مذيعين، يعني تربي مذيعين ومذيعات، صعبة، عايزة وقت، فعايزين ناس يعني تشتغل على طول وتجيب مردود. فبدأ يفكروا في إنه لو إحنا عايزين نعمل برنامج فني، عايزين صحفي يعني ليه علاقة بالفنانين بحيث انه يكلمهم ويجوا ويقدر يناقشهم لانه فاهمهم وعارف تاريخهم وعارف بتاع، يقدر يعمل حوار صحفي في التلفزيون. ادي كل الحكاية. فجابوا الصحفيين المتخصصين في مجالاتهم، وانا كنت في الفن، فاخدوني في برنامج فني اسمه على ورق، عملته في قناة دريم، سهل لهم المهمة.

نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

يا هلا، أهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بيكو في برنامج هوى الأيام. أهلا بيك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية طبعا لكل الناس اللي بتسمعنا وكل أصدقائنا على انترنت. النهاردة في هوى الأيام هنروح لفقرة قوي قلبك، وها نستضيف كرم حسن، وهو شاب سوداني كاتب كتاب أنغيف